0: بتحبوا مثلا الساعيين؟
1: والله حاجات كلها بتوفيق من عند ربنا والمصادفة. يعني أنا ما جيت أشتري البرنيطة دي كنت بشتريها عشان شمس تحميني من الشمس، لكن من خلال البرنيطة دي عملنا اكتشافات كبيرة جدا، فالبرنيطة بقت لها شهرة، فبدأنا نبيعها، والفلوس اللي كانت بتيجي من بيع البرنيطة بتروح لبناء المتحف الطفل اللي موجود في مصر الجديدة، والمتحف افتتح دلوقتي، والفلوس بتروح مستشفى سرطان الأطفال اللي هي 57-357. فأنا سعيد إن البرنيطة بشهرتها بتساعد في حاجات مشروعات كويسة معينة في مصر.
0: وحضرتك مستمر طبعاً، ويمكن كمان من خلال شخصيتك الملهمة في شباب مصريين حبوا علوم الآثار والمصريات. هل هي كانت رغبة كمان حضرتك كنت حابب تعلم فيهم؟
1: لا أنا عملت مؤسسة اسمها مؤسسة زي حواس للتراث والآثار. المؤسسة دورها الأساسي إن احنا نعلم أفراد الشعب المصري الصغيرين والكبار الكتابة الهيروغليفية، فبنعمل فصول ومدارس لتعليم الهيروغليفية، ونمرة اتنين بنعلمهم أثار، مش أثار فرعونية بس، لا أثار قبطية وأثار إسلامية وأثار حديثة. فإحنا بنحاول يعني من خلال التبرع والتطوع إن إحنا نساعد وزارة السياحة والأثار في إن إحنا نوعي الناس بحضارتهم وتاريخهم، ودي حاجة بتبقى مهمة جدا، لأن الناس دلوقتي بعد ما الحاجات الجميلة اللي حصلت لما بعتنا الروبوت في الهرم ونقلنا المومياوات وبنينا المتحف المصري الكبير، بتلاقي دلوقتي المصريين كلهم بيجوا بيزوروا المتحف بشكل ما حصلش قبل كده، فدي حاجة جميلة إن المصريين بدأوا يعرفوا إن أثارهم بدأت تبقى حاجة مهمة جدا.
0: وحضرتك ساهمت كتير علشان المصريين يرجعوا يحبوا يتعرفوا على ثقافتهم المصرية القديمة. كان في فترة كنا ناسيين أو نتباعد عن مصر القديمة وقصة الفراعنة. ياريت حضرتك تقول لي أول مرة اكتشفت قطعة إحساسك كان إيه؟ هل ممكن نرجع مع بعض للوقت ده أول اكتشاف لحضرتك؟
1: هو طبعا أول اكتشاف كان التمثال اللي هو الخاص بالإلهة أفروديتي، إلهة الحب والجمال، وده التمثال اللي هو غير حياتي وخلاني عشقت الأثر.
0: فاكر أحاسيسك في الوقت ده؟
1: طبعا ما بقول لك إن وأنا بنظف التمثال جسم كله اتهز من شكل التمثال وجماله، وعشق الأثر بقى خلاني بقى أبدأ إن أنا أتعلم تاني أكتر وادرس الدبلوم الاثار المصريه من جامعه القاهره، وبعدين اخد منحه فول برايت واسافر امريكا ادرس الدكتوراه. السبع سنين اللي عشتهم في امريكا كانوا مهمين جدا في حياتي، ودول اللي علموني حاجات كتير جدا، وكان لهم فضل في ان انا قدرت من خلال تعليمي اساعد بلدي اكتر.
0: تحب الناس تفتكر ايه وتقول ايه عن حضرتك؟
1: وطبعا ان انا الناس اللي علمتهم الشباب، اللي انا عملت مدرسه للمصريين للاثار لاول مره، والمدرسه دي حاجه مهمه جدا، لان احنا انا قلت اول ما مسكت الاثار لابد ان نكون علماء في اثارنا قبل ما الاجانب يكونوا علماء فينا، ولازم نرمم البشر قبل ما نرمم الحجر. فعملت مدرسه وعلمت شباب، فعندنا 300 واحد دلوقتي احسن من زي حواس.
0: حضرتك مثير للجدل، قريت انه عندك مواقف صارمة جدا بالنسبة للهوية المصرية الفرعونية القديمة، ممكن تقول لنا ايه عن الموضوع ده؟
1: لا انا يعني بحب ان انا يعني اقول ان احنا يعني شعب حكمنا الدنيا كلها بالحق والعدل من خلال إلهة معة إلهة الحق والعدل، وان احنا شعب فريد، ما المصريين ما لهمش مثيل. يعني دايما نقول احنا في افريقيا، لكن ما لناش صله بكل الشعوب الموجوده في افريقيا. احنا بنتحدث اغلبنا مسلمين وبنتحدث العربيه، لكن احنا مش عرب، لان احنا لنا هويه مختلفه عن اي حاجه في الدنيا. عشان كده انا دايما بقول اما الاقي حد بقى بيخرف على الاثار لازم نوقفه. ما ينفعش ناس تتكلم وتقول لك ان اصل المصريين أصل السود هم اللي عملوا الحضارة المصرية.
0: بس يعني ما فيش فراعنة سود؟
1: في 100%،

0: مش هم اصل الحضاره، هم لو اصل الحضاره اضرب لهم تعظيم سلام. مملكه كوش السوداء حكمت مصر في نهايه العصر المتاخر. لما انت تيجي تقول ان هم اللي عملوا هذه الحضاره، لا، لو عملوا الحضاره اضرب لهم تعظيم سلام، ما اقولش لا. لكن بص للمناظر، الملك وقدامه الافريقي والنوبي وقدامه الاسيوي والليبي، هو بيختلف عنهم. لكن فاذا يعني ما ده مش حاجه ضد اي حد اطلاقا، لكن ده العلم بيقول كده. ونمرة اتنين مثلا، الناس اللي بتقول لك ان الهرم ده بناه ناس جم من قاره بالفضاء ومن قاره اطلانتس، طبعا دي كلها تخاريف ليس لها اي اساس علمي، وانا برد عليها دائما وبقول احنا عندنا كل الادله اللي بتقول مصري هم اللي بنوا الاهرامات. طلعنا مقابر العمال بنات الاهرام، برديه وادي الجرف اللي بتكلم على بناء الهرم، يعني عندنا كل الادله اللي بتكلم. ويجي واحد يقول لك الالينز، طب لو الالينز بنوا الهرم مش هيسيبوا حاجه على الارض، مش هيسيبوا كوبايه موجوده؟ فدي حاجات كلها كان لازم يترد عليها عشان يبقى مهم الحضارة. وبعد للأسف الشديد بعض المصريين أيضا بدأوا أنهم يخرفوا، وأنا بقول دائما المفروض اللي يتكلم عن الأثار يكون بتاع أثار ويكون أو غاوي أثار بيقرأ كويس، بيقرأ من خلال الحاجات العلمية، لكن الكلام التهويل والتخريف ده لازم نقف قدامه.
1: دكتور زاهي حواس، احنا في بارك دي اكسبوزيشن في باريس، بارك دي اكسبوزيشن بورت دو فيرساي في باريس، وهنا من خلال المعرض ده في اعاده بناء مذهله لكنوز الفرعون، مصر اتت الى العالم مش بس لباريس. ممكن تقول لنا اخر كلمه عن المعرض ده وعن المحاضره اللي هتلقيها بكره؟
0: المعرض ده معرض رائع جدا فريد، لأن ده أول معرض ريبليكا في 1000 قطعة أثرية، القطع صورة تبقى الأصل. وأنا بقول إن هذا المعرض هيعمل تأثير كبير جدا في الشعب في فرنسا، لأن الفرنسويين هم اللي عملوا الآثار المصرية. يعني أول مدير لمصلحة الآثار مريد باشا فرنساوي بعدها شابليون. فإذا وجود هذا المعرض الجميل الرائع اللي أنا شايف ان الناس منبهره بكل قطعه بتشوفها، اعتقد ده هيبقى له تاثير كبير جدا على الناس هنا في باريس. والحاجه الثانيه، انا بكره باذن الله محاضرتي هتبقى بتتكلم عن اكشافات اللي عملتها في الهرم وابو الهول ومنطقه سقاره، البحث عن امحوتب، وبعد كده طبعا بتكلم عن المدينه الذهبيه، اعظم اكتشاف تم في القرن 21 بعد كشف مقبره توت عنخ امون. ويعني الحاجات دي كلها يعني هتبقى سعيد جدا ان اول مره بتكلم عنها في باريس.
1: دكتور زاهي حواس، ميرسي بوكو.
0: شكرا.

0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعين مجدداً في حلقة اليوم، ومجدداً أرحب بضيفي العزيز دكتور ألان خلف، الاختصاصي في جراحة المسالك البولية والأعضاء التناسلية، معنا على الخط مباشرة من لبنان. تحية كبيرة لك مجدداً دكتور ألان خلف، وسنبدأ بأخذ الأسئلة من ألمانيا مع اتصال يريدنا من بسام مستمعنا هناك. أهلا وسهلا فيك بسام.
2: أهلا فيكم.
1: تحية من باريس إلى برلين على ما أعتقد أنت في.
2: شكرا. نعم في برلين.
1: نعم. تفضل دكتور ألان بيسمعك.
2: دكتور ألان مرحبا.
3: أهلا تفضل. أهلا.
2: أنا مريض مسالك بولية.
1: سلامتك.
2: بس وقت اللي بسمع بصوتك بنتعش.
1: ما هي؟
3: الله يخليك.
2: اسمك بشفيني.
3: الله يخليك. عفوا.
2: أنا بتشكرك لكلمة حكيتها، أنك أعطيت تقييم جيد للصحة المستدامة، أنه هي بالصدارة.
1: شكرا. هو شاطر بالتشخيص دياجنوستيك. شكرا. إذن ما سؤالك؟

0: بسام.
1: دكتور دكتور انا عندي تضيق في المسالك في المسلك البولي من صوب الابيض يعني من ناحيه الابيض.
2: نعم نعم
1: بدي السؤال هو واضح انه شو تداعيات هالتضيق بالمستقبل؟
2: هلا اذا قديش العمر عفوا اول شيء؟
1: انا عمري 73.
2: 73 لكن بتعرف في هالعمر نحن اذا كان يعني ما بقى نلجا للعمليات الجراحيه الا اذا
1: يعني
2: كان
1: ما بتنصحني بالتوسع.
2: عفوا بس عفوا اذا كان نحن عم نعمل توسع بالمنظار مرة بالسنة أنا بنصحك تكفي بهالريتم مثل ما بيقولوا. بس إذا بنعمل توسع وبعد أسبوع أو عشرة أيام أو بعد شهر بيرجع بيصير في تضيق، لا بنفضل نعمل عملية. وأكيد إذا وقت ما نكون بعمر مثلا 20 30 40 أفضل ما نكون يعني بأعمار اسم الله عليك منك كبير، بس إنه بهالأعمار بنفضل إنه إذا بنقدر نلجأ للمنظار بيكون الخلايا أفضل تنتاج أفضل، ما نلجأ لعمليات جراحية إلا إذا في تضيق كبير في المجرى وهذا ممكن يؤدي لانحباس في البول، لا أكيد ساعتها بنعمل العملية.
1: لا تضيق معقول.
2: إذا تضيق معقول وعم بيعملك أنت بألمانيا يعني المستوى الطب مرتفع في ألمانيا.
1: مجاني هون. مجاني.
2: عفوا.
0: يقول انه الطب مجاني يعني الاستشارات مجانيه.
2: لا ايه عبول انه المستوى مرتفع يعني يعني يعني هن جماعه كثير كويسين بالمسالك البوليه يعني.
0: نعم.
2: يعني اذا انت اليوم عم تعمل بس مره في الـ في الـ في السنه توسع او توسيع.
1: لا لا ما عملت ولا مره
2: وفي اذا يعني اذا عملنا سونار وكان ما في ترسبات في المثانه وما عم تعمل لك هذه التهابات حتى اذا كان ضغط البول خفيف انا بنصحك ما تعمل شيء.
0: نعم.
1: طيب شكرا شكرا
0: شكرا شكرا بسام على اتصالك فينا. شكرا دكتور ألا على اجابتك. نعم. وننتقل الى اليمن مع هذه الرساله الصوتيه التي وصلتنا من مستمعتنا هناك.
3: السلام عليكم. شكرا دكتور ألم خلف. شكرا سونيتا.
0: شكرا.
3: المبدعة دائما.
0: شكرا.
3: بالنسبة للحلقة اليوم سؤالي، الدكتور ذكر في أدوية لإنقاص الوزن، هو ذكرها بالأسماء يعني G1B2 تايد أنتوغونيست G2. هل سؤالي هل ممكن نعرف الأسماء العلمية والتجارية للدوائين؟ وهل الميتوفورمين is one of them يعني واحد منهم؟ هذا السؤال الأول. ممكن يعني توضح لنا احنا ايش الأسماء العلمية والتجارية يعني. طبعا انت تتكلم اعتقد ان الاسم تجاري، ممكن توضح لي هذه النقطة الدوائين وهل ممكن فترة استخدامه يعني لإنقاص الوزن، هل في فترة محددة يعني شهر شهرين ثلاثة أشهر ولا عندما ينقص الوزن وممكن الواحد يوقف؟ تمام. شكرا مرة أخرى وأتمنى لكم التوفيق.
0: شكرا لك دكتور ألا خلف. هل دونت كل الأسئلة؟
2: نعم أكيد. نعم. بس مبدئيا نحن منا مخولين نعطي الأسماء
0: يعني. إلا إذا أعطينا ثلاث أسماء يعني الدعاية تلغى إذا كان في ثلاث أسماء تجارية، هيدا المتعارف عليه في فرنسا.
2: لكن احنا رح هينا عليها المستمع اليمن أصدقاء يعني.
0: نعم.
2: شكرا. إنه في الأوزمبيك.
0: نعم.
2: وفي المونجارو وفي الجلوكوفاج.
0: نعم.
2: أوكي. بقى هي تنقتني منهم.
0: نعم. يعني الجلوكوفاج مثل الأوزمبيك مثل المونجارو.
2: لا أكيد لا، هن ثلاثة مختلفين.
0: نعم.
2: بس اللي عم نحكي عنه السيماغلوتايد والتيرزيبتايد هن أول اثنين. يلا.
0: نعم أول اثنين. أوكي كان فينا نعطي ويجوفي إذا بدك، كانوا صاروا ثلاثة.
2: مضبوط. إذا ويجوفي هو مثل الأول
0: مثل أوزامبيك ومثل مونجارو. إذا تسألك عن الميتفورمين هلا
2: ميتفورمين هو الجلوكوفاج. اوكي. ميتفورمين هو الجلوكوفاج هو لا هو من هو من الكورنر ستور من انه يعني اول ادويه بنعطيهم للسكري وليس لانقاص الوزن. اوكي الويجوفي وال يعني والاوزامبيك والمنجارو هن اللي انقصوا الوزن، هو بينعطوا بالحقن. نعم. والميتفورمين، والميتفورمين هو دواء كل الناس تعرفه، الجلوكوفاج هو حبوب.
0: نعم. أوكي. سألتك عن فتره الاستخدام.
2: فترة الاستخدام هي مبدئيا يعني ليس هناك فترة متعارف عليها. إذا أنا عندي سكري ما فيني أوقف الدواء أكيد، لأن أتمنى هول الأدوية الجي آي بي 1 جي آي بي 1 أجونست هني للأدوية يعني أطلقوا كأول إطلاق لهم انطلاقة كانت السكري.
0: نعم.
2: بقى ممنوع نوقف. هلا إذا كان بس عم ناخذهم ما كان في سكري وكان بتجميلا مع السمنة دائما بيجي سكري أو بيجي حالات سكرية من إلا يعني مثل predisposition أو ديابيت يعني.
0: نعم.
2: So إذا كان المخزون السكر نعم استعداد مرتفع ممكن يكون معهم دائما يعني. هلا دائما فترة متعارف عليها فيها نعطيها فترة معينة لأنه هني مرة في الأسبوع يعني منه ما مش مضطر المريض يأخذ كل يوم. وإذا مشي الحال ومثل ما قلنا أهم شيء إنه شوي يعني النظام الغذائي يعني الرياضة يعني المشي يعني كل الحمية الغذائية وما رجع على وزنه مثل ما كان قبل ممكن توقيف الدواء أكيد.
0: نعم شكرا. وننتقل إلى سلطنة عمان مع هذا الاتصال الذي يريدنا من غالب مستمعنا هنيك. أهلا وسهلا فيك يا غالب، كيفك؟
4: أهلا وسهلا، الحمد لله تمام والله. أنا الكبر فارغ الصبر يجي دوري. وأشكر المتصل الأول على كلامه عن الدكتور، والدكتور صراحة بدون أي كلام مبدع وكثير كثير صراحة نرتاح نفسيا. ونشكر صنيتك جدا جدا جدا.
0: شكرا
4: انك قدرت تحضرينا.
0: نشكركم دكتور ألا
4: شكرا الاسبوع.
0: شكرا يا غالي.
4: شكرا شكرا.
0: تفضل.
4: دكتور انا عندي سؤالين لو سمحت. انا عندي الضغط مرتفع والكوليسترول. اول شيء حبيت اتاكد من معلومه على ان الدواء الكوليسترول هل هو صحيح ان يخفض الدهون؟
2: دواء الكوليسترول اكيد هو ستاتين يعني كل شيء بينتهي بالستاتين بتخفض يعني الكوليسترول اللي هو مش منيح. اوكي ال LDL يعني.
0: نعم.
2: نحن دائما اذا كان عندنا فوق الخمسين او اذا كان عندنا سمنه او كان ارتفاع في الضغط لازم يكون مستوى ال LDL تحت السبعين. هذا مهم كثير.
0: نعم
4: صحيح. انا ما عندي الحمد لله وزن زايد، وزني جدا مناسب، بس المشكله الضغط مطع يعني يتعدل تقريبا تحت 140 الحمد لله رب العالمين. بس نفس توقيت الأدوية اللي هو الدواء الضغط والكسر هل هو يفضل استخدامهم في وقت واحد أو المساء والصباح؟
2: يعني دائما أدوية التنحيس في المساء دائما المساء دائما.
0: نعم
4: المساء يعني ممكن أخذ الدوائين المساء.
2: أكيد أكيد أكيد الضغط والفي ممكن لأنه ما بيتعارضوا مع بعضهم بيكملوا بعضهم.
4: شكرا نعم. دكتور شكرا.
0: شكرا لك غالب. تحيتنا لك إلى كل مستمعينا في مسقط في سلطنة عمان. وننتقل إلى مصر. دكتور ألا خلف مع مستمعة كتبت لنا رسالة، تحية طيبة شكرا للبرنامج المفيد، شكرا لدكتور ألا ولسونيتا. ما هي أسباب تقطع البول بعد ما بخلص الحمام برجع مرة تانية، وما سبب دخول الحمام بكثرة عند السيدات؟ وشكرا.
2: هلا أول شيء بتمنى لمصر حظ منيح الليلة أول.
0: نعم.
2: شغلة في الفوتبول. ثانيا أسباب التقطع عند النساء يعني ما بيكون في أسباب مثل عند الرجال البروستات أو مجرى البول. نحن مجرى البول هو صغير قصير عند السيدات يعني 3 سنتيمتر. لا دائما احنا وقت بنكون في الحمام بيكون دائما عندنا المحفزات الماء الماء الماء يعني بتجي على المثانه هي محفز للتبول يعني ممكن ان نعمل تبول بس ما يكون في كميات كبيره من التبول مش هيك بنحس حالنا عم بيكون في تقطع بالبول. دائما المياه اذا بحط ما ايدنا حتى بالماء المسقعه ممكن هي تعمل محفز للتبول عند السيدات وعند الرجال كمان.
0: نعم شكرا دكتور ألان. نواصل معك ونعود إلى سلطنة عمان مجددا مع هذا السؤال من مستمع لنا. أسعدتم مساء، شكري لكما مدام سونيتا ودكتور ألان. سؤالي للدكتور، أي فحص ببين أنه الكلى تضررت؟ هل هو CRP أو CPR أو فحص يورين ميكرو ألبومين؟ وشكرا لكما.
2: أكيد أكيد الميكرو ألبومين اللي حكينا عنه قبل شوي بنشوف خلال تجميع البول 24 ساعة بالبروتين في البول والألبومين اللي هي أصغر. نبدأ بالألبومين ميكرو ألبومين وننتهي بالبروتين، معنا الشبكة بالبحر اللي بتجيب السمك الصغير بعدين السمك الكبير. الميكرو ألبومين هو السمك الصغير، البروتين هو السمك الكبير، وأكيد الأهم الفحص هو الكرياتينين في الدم مشان نعرف مستوى الكرياتينين قديش في الدم.
0: نعم شكرا. وعلى صفحة الفيسبوك علي الطائي طرح عليك هيدا السؤال. نعم أكيد أدوية انقاص الوزن خطيرة، خاصة إذا كانت غير معروفة المصدر أو تباع على صفحات الفيسبوك. ما رأي الدكتور ألان خلف؟
2: لا أكيد احنا أنا أول إذا بيراجع الحلقة أعطيت اسمين، لأنه عارف أنه في ناس كتير عم تنجرب يعني بدون إرادتها على الأدوية اللي بالفيز 3، يعني اللي هي الأدوية اللي منا بعد مرخصة، لكن هو الدوائين هون FDA approved وهني مرخصين وعطينا أسامي حتى هينة.
0: طبعا شكرا نواصل معك دكتور. ووصلتنا رسالة من السودان نستمع إليها.
5: تحية لك سونيتا وعلى ضيفك، نشكركم لتقديم هذا البرنامج المفيد لصحتنا. يا ترى السمنة الزائدة هل لها فوائد؟ وإن كانت الإجابة نعم فما هي هذه الفوائد وما هي مضارها؟ وإن كانت المضار فأتمنى أن تخبرونا ما هي هذه المضار. مع تحياتنا إليكم وشكرا لكم.
0: نعم شكرا لك. إذن هل السمنة مفيدة؟
2: هلا عم نمزح شوي، الفوائد هي حلوه كثير، كل شيء الوجاهه من الا نحن عنا.
0: لا وفي كمان السيدات السمينات ما عندهم تجاعيد في الوجه.
2: اذا لاحظت ممكن هيك كمان بالطياره بتاخذ مطرحين، بالترين بتاخذ مطرحين بيرتاح واحد.
0: نعم.
2: لا اكيد لا اكيد ما في اي ما في اي شيء
0: فائده للسمنه.
2: يعني الحلقه كلها كانت تقول انه لا بالعكس لازم نضعف، لانه السمنه بتعمل ارتفاع بضغط الدم، والسمنة بتعمل تسكير في الشرايين، تصلب بالشرايين، والسمنة بتعمل قصور كلوي وتسكير في شرايين القلب وشرايين كل الجسم. يعني أكيد ما بقدر ولا نخلي له ولا 1% فوائد السمنة.
0: نعم وسألك عن المضار إذن على الكلى وعلى الصحة.
2: ارتفاع بضغط الدم ذكرناه، ارتفاع بضغط الدم، قصور كلوي، يعني بزيادة إذا واحد بلش يغسل كلوي من وراء الوزن.
0: نعم.
2: استفدنا.
0: أكيد أكيد. نواصل معك وننتقل إلى السعودية مع هذا السؤال. تحية لك دكتور ألان خلف. لدي مشكلة وهي وجود تكيسات على جدار الكلية من الخارج، هل يوجد علاج لهذه المشكلة؟ أم مصيري هو الفشل الكلوي وغسيل الكلى؟ وإذا كان هناك طرق وقاية، إذا لم يوجد أي علاج يا ريت تعطيني إياها. شكرا.
2: هلا بدنا ننتبه لأنه هذا التكيس في الكلاوي فيكون كيس أو كيسين، يعني سيست أو كيست رينال، بيكونوا طبيعيين وما بيشكلوا أي مشكلة. ولكن إذا كان في عندي كلاوي كل كيس، يعني بيكون في شيء 40-50 كيس على كل كلية وعلى الميلتين، هيدا مرض وراثي. مرض وراثي ويؤدي، بس هيدا المرض اسمه بوليكيستوز رينال، يعني رين بوليكيستيك، ويؤدي إلى لا محال إلى قصور كلوي.
0: نعم.
2: بس هاي عم نحكي ب 40-50 كيس على كل كلوي، يعني بتكون الكلية صارت كتير رفيعة وكل كيس.
0: نعم.
2: بس وهيدا كتير قليل، حالة نادرة. بدنا نفصلها عن التكيس العادي، يعني كيس أو كيسان على كل كلوي لكل إنسان عنده إياه. وأنا أشيلكم سر، أنا عندي كيس على الكلية، يعني ما بيأثر، بس مهم ما يكون يأثر على ارتفاع ضغط الدم ولا على الزلال على الكرياتينين ولا على الميكرو ألبومين اللي حكينا عنه قبل شوي.
0: أوكي. نعم. وطرق الوقاية بالنسبة لوجود تكيسات؟
2: لا ما في عنا أي وقاية، الكيس ما بتأثر على شيء، هي مثل ما قلنا بسؤاله، يعني كان واضح سؤاله، كيس خارجي هو كيس بخارج ما بيأثر على أي وظيفة بالكلية، إلا إذا عم نحكي عن البوليكيستوز رينال فاميليار، يعني عن تكيس في الكليتين، وهذا بيكون مرض وراثي، مرض وراثي وبينتقل من الآباء للأولاد حكما، يعني دومينانت حكما، بده ينتقل من ولد البي أو الأم للولد أو للولاد، وهو بيؤدي حكما للقصور الكلوي.
0: نعم شكرا نواصل معك. وسؤال وصلنا من سوريا، يا ترى ما هي الأطعمة والفواكه المناسبة للأشخاص يلي دايما بيعملوا حسب الكلى؟ وشكرا. إذن هل هناك نصائح؟
2: نعم نصائح لنقول للأطعمة اللي بتعمل حسب الكلى.
0: نعم يعني تجنب هذه الأطعمة.
2: نعم أوكي. تجنب أول شيء بدنا أحيان له رح أهم شيء الإكثار من المياه مثل ما قلنا. نعم. لترين ثلاثة بالنهار، ويكون المياه يعني بالبلدان العربية عندنا كثير ينابيع، يعني ننتبه على ينابيع لأنه فيها كثير كالسيوم يعني. نعم. ثانيا الانتباه إلى الأجبان اللي لونها أصفر، أجبان اللون أصفر عدم الإكثار منها، عدم الإكثار من المشروبات الغازية، عدم الإكثار من اللحومات الحمراء واللحومات النية، أوكي، ولحمة الخروف يعني الغنم، ويعني قد ما كانت اللحمة بيضة قد ما كانت أحسن، والانتباه من الشوكولا، شوكولا الأسود ممكن يعمل حصاف الكلاوي، والانتباه من الخضرة، الخضار الخضرة يعني أكثر شيء لونه أخضر هن مثل عنا السلق، الملوخية، الهندبي، كتير هودي فيهم كلس، يعني الانتباه وعدم الإكثار من هالأطعمة.
0: نعم شكرا جزيلا دكتور ألان خلف، سنكتفي بهذا القدر من الأسئلة والأجوبة. شكرا لك على مساهمتك الدائمة معنا في مهمة التوعية الصحية. أتمنى لك الصحة المستدامة، ولكل مستمعين لك ريتا ولك سلافة أيضا. نعود إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير، إلى اللقاء، باي باي.

0: النشرة الرقمية نيلة صليبي.
1: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:45 صباحاً بتوقيت باريس. نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداءً من 1:30 و5:30 مساءً بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-duelia.com. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
2: الرابعة صباحا بتوقيت باريس، أطيب التحية الصباحية من مونتي كارلو الدولية، ونبدأ إرسالنا لهذا اليوم بفترة البث المباشر.
3: مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم، صباحكم سعيد، نرحب بكم في صباح مونتي كارلو الدولية، ونستمر معكم حتى 8:00 صباحا بالتوقيت الفرنسي.
2: يرافقكم من وراء الميكروفون رضا جودي
3: ورولا أبي حيدر.
2: صباح الخير رضا.
3: صباحك سعيد رولا، كما سيتناوب معك زميل نبيل شوفان في تقديم نشرات الأخبار.
2: المواجيز ستوفينا بها نجوى بن مبارك، أما القراءة في الصحف الفرنسية والعربية فهي اليوم مع محمد بوشيبة،
3: سليم فريني معنا في التنسيق، وعادل مدني على الهندسة الصوتية. ونبدأ بنشرة إخبارية مفصلة يا معك رولا.
2: استهل النشرة بالعناوين: ضربات أمريكية قوية على إيران وطهران تحذر من رد حاسم. مراسم تشيع خامنئي تنتقل إلى العراق. الرئيس ماكرون يؤكد للشارع دعمه استقرار سوريا بعد تفجيرين في دمشق. مارين لوبان تعلن خوضها الرئاسيات رغم إدانتها.
0: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. شنت الولايات المتحدة ضربات على إيران بالأمس عقب تعرض 3 سفن تجارية لهجوم في مضيق هرمز، ما أدى إلى تصعيد حاد في هذه المواجهة التي تزعزع الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. طهران سارعت من جهتها للقول إنها سترد بشكل حاسم على هذه الضربات، مشيرة إلى أن واشنطن انتهكت مرارا مذكرة التفاهم بين البلدين. بن مبارك:
4: الضربات الأمريكية على أهداف إيرانية شكلت تصعيدا جديدا في التوتر بين واشنطن وطهران، بعدما أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ هجمات قالت إنها جاءت ردا على استهداف 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، بينها ناقلة غاز قطرية حملت الدوحة إيران مسؤولية استهدافها. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بأن الضربات استهدفت مواقع داخل إيران، متوعدة طهران بدفع ثمن باهظ لاستهداف الملاحة التجارية. في المقابل أعلنت وسائل إعلام إيرانية سماع انفجارات في جزيرة قشم ومدينتي سيريك وبندر عباس. وزارة الخارجية الإيرانية أكدت أن طهران سترد بحزم على الضربات، معتبرة أن واشنطن انتهكت مذكرة التفاهم بين البلدين، ومتوعدة باتخاذ إجراءات لحماية أمنها القومية. وتزامن التصعيد مع إلغاء الولايات المتحدة إعفاء مؤقتا من العقوبات النفطية على إيران، في خطوة ربطتها بما وصفته بالسلوك الإيراني غير المقبول في مضيق هرمز. ويهدد تصعيد بإرباك جهود التهدئة ويزيد المخاوف بشأن أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميا.
2: هذا وتنتقل مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى العراق اليوم، حيث سيطوف نعشه في مدينتي النجف وكربلاء قبل العودة إلى إيران لمواراته الثرى في مشهد، وختام رحلة وداع امتدت قرابة أسبوع. جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه للسلطات السورية الجديدة خلال زيارته غير المسبوقة إلى دمشق التي وصلها رغم تفجيرين قرب فندق أمضى فيه ليلته وتخللها توقيع اتفاقات ثنائية بمجالات عدة، وأيضا الإعلان عن بدء تبادل السفراء قريبا. الرئيس السوري أحمد الشرع وصف من جهته الزيارة بالتاريخية وقال إنها تؤسس لشراكة بين البلدين، مشيدا في الوقت نفسه بشجاعة نظيره الفرنسي بمواصلة الزيارة من دمشق. عدي منصور.
5: أكد الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمهما على فتح صفحة جديدة في العلاقات السورية الفرنسية عبر إطلاق شراكة سياسية واقتصادية وأمنية شاملة بالتزامن مع إعلان الاتفاق على إعادة تبادل السفراء بين البلدين. ووصف الرئيس الشرع الزيارة بأنها علامة تاريخية فارقة تتوج مسارا من العمل المشترك، مشيرا إلى أن سوريا تفتح أبوابها اليوم لشراكة متكافئة مع فرنسا تقوم على مشاريع ملموسة تخدم الشعبين. من جانبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد على التزام بلاده بدعم سوريا حرة وذات سيادة ووحدة أراضيها، مؤكدا استعداد فرنسا للتعاون في مجالات الأمن وتعزيز القدرات وإعادة الإعمار وإعادة أكثر من 50 مليون يورو تمثل أموالا غير مشروعة تعود لأحد أفراد أسرة النظام السابق. في الشأن الإقليمي أدان ماكرون الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وأكد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في جنوب سوريا والعودة إلى اتفاقية فضل الاشتباك لعام 1974. وتزامنت الزيارة مع وقوع تفجيرات استهدفت مدنيين وعناصر من قوى الأمن في محاولة للتأثير على مجريات الزيارة بحسب ما أعلن وزير الداخلية المهندس أنس خطاب. عدي منصور، دمشق، مونتي كارلو الدولي.
2: وخلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى دمشق أعلن معهد العالم العربي في باريس عن إعادة 23 قطعة أثرية سورية وفق بيان صادر عن المديرية العامة للأثار والمتاحف في سوريا. المزيد في تقرير فايزة مصطفى.
6: بعد بقائها في المنفى لمدة 15 عاماً وبعد مرور عام ونصف على سقوط نظام بشار الأسد، عادت القطع الأثرية السورية إلى موطنها الأصلي بعدما ظلت محفوظة في معهد العالم العربي بباريس، حيث استعيرت 23 قطعة في العام 2011 للمشاركة في معرض حول الحضارة العربية الإسلامية، لكن السلطات الفرنسية رفضت إعادتها في العام 2014 بسبب بظروف الحرب. وبحسب بيان مديرية الآثار السورية، فإن المجموعة تضم قطعا تمثل عصورا مختلفة كتمثال لم جيماري الذي يعود إلى 1003 قبل الميلاد، وجزء من إفريز تدموري يمثل رحلة صيد، إلى جانب آثار من التراث المسيحي البيزنطي. أما الآثار الإسلامية فتشمل قطعة فسيفساء من الجامع الأموي الكبير بدمشق مؤرخة بعام 710 ميلادية، وتفتح هذه الخطوة ملف استعادة الكنوز الثقافية التي خرجت من سوريا بطرق مختلفة.
2: ذكرت شبكة CNN نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكست يعتزم زيارة إسرائيل اليوم، تزامنا حض وزير الخارجية الألماني السلطات في لبنان على التصدي لحزب الله وإعادة بسط سيطرة الدولة على جنوب البلاد، حيث يخوض الحزب مواجهات مع القوات الإسرائيلية. وخلال زيارة إلى القدس رحب يوهان فاديفول بالمحادثات الجارية بوساطة أمريكية بين إسرائيل ولبنان والمقرر أن تستأنف في روما الأسبوع المقبل، وتعهد توفير الدعم الأوروبي والألماني لهذا الحوار. بدوره أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن الجولة التالية من المحادثات مع لبنان ستعقد في روما الأسبوع المقبل. من القدس زياد حلبي.
7: عشية المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في روما، بحث الكابينت الإسرائيلي ملف لبنان كما إيران، وسط تقديرات بأن يدخل الجيش اللبناني المنطقتين التجريبيتين خلال أسابيع مع تشكيك إسرائيلي مسبق في قدرته ورغبته في مواجهة حزب الله. لكن القلق الأوسع لدى نتنياهو بدأ متجها نحو تركيا، فقد وصف أردوغان في دوائر مغلقة بالعدو محذرا من أن أنقرة تحاول الاستفادة استراتيجيا من الحرب مع إيران، وقال إن تركيا تسعى للعودة إلى نفوذ عثماني يشمل الأردن وجزءا من الخليج وإسرائيل على حد تعبيره، وإن حصولها على طائرات F-35 يخل بتوازن الشرق الأوسط. وتخشى إسرائيل أيضا من نشر أنظمة رادار تركية في سوريا بما قد يقيد حركة السلاح الجو ويمس بمساراته نحو إيران. وزاد القلق بعد السماح بنشر اقتراب قطع بحرية تركية من سفن إسرائيلية حربية خلال مناورة مضطرها إلى تغيير المسار. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد من جهته بالتناغم الذي يجمعه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، وذلك لدى وصوله بالأمس إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي، مقابل انتقاد الحلفاء الأوروبيين بسبب موقفهم خلال الحرب على إيران، وفي خطوة قد تشكل إنجازا لأردوغان. قال ترامب إن واشنطن ستنظر في إمكان بيع أنقرة طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى تركيا بعدما أقصتها من برنامج هذه المقاتلات المتطورة على خلفية شرائها نظام دفاع جوي روسي. من أنقرة مراسل مونتي كارلو الدولية حسن الطهراوي.
8: على هامش مشاركته في قمة حلف الناتو في أنقرة، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، وأكد ترامب خلال اللقاء على عمق العلاقة التي تربطه بالرئيس أردوغان، وقال لولا تركيا وأردوغان لما كنت حضرت هذه القمة. من جهته شكر الرئيس التركي ترامب واعتبر مشاركته مهمة للغاية لنجاح أعمال القمة، وقال إنه اتفق مع ترامب على شراء 5 طائرات أمريكية من طراز F-35. قمة الناتو في أنقرة تبحث في مستقبل الحلف وترسم ملامح انتقاله إلى المرحلة الثانية من تاريخه لمواجهة التحديات الأمنية الجديدة، وتبحث أيضا في موضوع زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي والوجود العسكري الأمريكي داخل أوروبا. أمين عام الحلف مارك روتي قال في مؤتمر صحفي إن قمة أنقرة ستكون منصة لتطوير إمكانيات حلف الناتو، ولا خوف على وحدة الحلف رغم التحديات المحيطة به. القمة تنعقد وسط إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة اتخذتها السلطات التركية. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولية.
2: أعلنت أوكرانيا توقيع اتفاقات تعاون في مجال الطائرات المسيرة العسكرية مع عدد من الدول الأوروبية، وذلك بعد اعتماد آلية تتيح لشركائها شراء الأسلحة والتقنيات الأوكرانية. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إنه أبرم اتفاقات مع الدنمارك وهولندا وإستونيا، ويستعد لعقد اتفاقات مع فنلندا وألمانيا وأيضا النرويج وكندا. هنا في فرنسا، زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان أعلنت استمرارها في الترشح لانتخابات 2027 الرئاسية بعدما خفضت محكمة استئناف مدة عدم أهليتها للترشح على خلفية قضية اختلاس أموال عامة في قرار قالت إنها ستطعن فيه أمام أعلى محاكم البلاد. نجوى بن مبارك.
9: أعلان مارين لوبان ترشحها رسميا للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة شكل أحدث تطور في مسار القضية القضائية التي تلاحقها بعدما أكدت أنها ستخوض السباق الرئاسي رغم إدانتها في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي. وقالت لوبان في مقابلة مع قناة تيافا إنها ستتقدم بطعن أمام محكمة النقد، معتبرة أنها بريئة وأن الطعن يعلق تنفيذ الحكم بما يتيح لها خوض الانتخابات من دون سوار إلكترونية. وكانت محكمة استئناف باريس قد حكمت عليها بالسجن 3 سنوات بينها سنة نافذة تحت المراقبة الإلكترونية مع عدم الأهلية للترشح لمدة 45 شهرا بينها 30 شهرا مع وقف التنفيذ، ما يسمح لها قانونيا بخوض الانتخابات. وأثار إعلان لوبان ردود فعل سياسية متباينة، إذ رفض الرئيس إيمانويل ماكرون التعليق على الحكم، فيما انتقدت أحزاب من اليمين واليسار قرار الترشح معتبرة أن الإدانة تطرح إشكالاً أخلاقياً، بينما تمسك حزبها بدعم ترشحها.
2: وتمنح استطلاعات الرأي كلاً من لوبان وجوردان بارديلا رئيس التجمع الوطني موقع المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 من نيسان أبريل والثاني من أيار مايو المقبل.
0: كأس العالم لكرة القدم 2026.
2: في آخر أخبار المونديال، قلبت الأرجنتين تأخرها بهدفين لتفوز على مصر ولتتقدم حاملة اللقب إلى دور الثامنية من كأس العالم، وبلغت سويسرا من جهتها ربع النهائي للمرة الأولى منذ 1954 بتخطيها كولومبيا بركلات الترجيح. وديع فيعاني،
10: كان المنتخب المصري في طريقه إلى تجريد الأرجنتين من اللقب العالمي. المنتخب المصري افتتع التسجيل عبر ياسر إبراهيم برأسية، بعد ذلك بقليل حصل المنتخب الأرجنتيني على ركلة جزاء غير أن ليونيل ميسي أهدرها، وخلال الشوط الثاني سجل زيكو لاعب المنتخب المصري، غير أن هذا الهدف ألغي بفعل خطأ كان ارتكب قبل ذلك، غير أن زيكو سجل هدفا آخرا شبيها في الدقيقة 67. هنا مسك ليونيل ميسي بزمام الأمور، وفي الدقيقة 79 مرر الكرة إلى مدافعه روميرو الذي سجل برأسه. ليونيل ميسي شخصيا في الدقيقة 84 سجل هدف الأرجنتين الثاني، فتعادلت النتيجة حينها، وهدف الفوز جاء خلال الوقت بدل الضائع الدقيقة 90+3 بعد هجمة مرتدة من لوتارو مارتينيز سجل أنزو فرنانديز. منتخب الأرجنتين قلب الأمور بأقل من ربع ساعة. منتخب الأرجنتين حامل اللقب سيواجه الآن في الدور ربع النهائي سويسرا التي أقصت كولومبيا بعد التعادل المنتخبين دون أهداف، وحسمت الأمور بركلات الترجيح 4-3 لمصلحة المنتخب السويسري.
2: وبهذا التقرير الرياضي نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. ضربات أمريكية قوية على إيران وطهران تحذر من رد حاسم. مراسم تشييع خامنئي تنتقل إلى العراق. ماكرون يؤكد للشارع دعمه استقرار سوريا بعد تفجيرين في دمشق. مارين لوبان تعلن خوضها الرئاسيات رغم إدانتها.
3: شكرا لك رولا، كانت هذه النشرة الأخبارية الأولى. فقرات صباح مونتي كارلو الدولية مستمرة معكم مستمعينا.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
2: ومن الرياض تبدأ أحوال الطقس رضا.
3: نعم رولا، أجواء صافية، درجة حرارة تصل إلى 43 درجة مئوية في الرياض. في الكويت أيضا تصل درجة الحرارة إلى 43، 39 درجة مئوية في المنامة. في الدوحة درجة حرارة مرتفعة تصل إلى 44 درجة مئوية. في مسقط الجو صحو درجة الحرارة تصل إلى 40 درجة مئوية. أما في صنعاء أجواء غائمة مع زخات أمطار خفيفة، درجة الحرارة تصل إلى 32 درجة مئوية.
2: الانفجاران في دمشق خلال وجود الرئيس ماكرون لم يؤثر في أهداف زيارته لسوريا، لكنهما أشارا إلى استمرار خطر الجماعات الإرهابية.
3: خبر وتحليل بقلم صوت عبد الوهاب بدرخان.
11: زاد التفجيران في دمشق من تسليط الضوء على زيارة إيمانويل ماكرون لسوريا، وهي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى منذ سقوط النظام السابق. ومع أن الانفجارين حصلا خارج النطاق الأمني لإقامة الرئيس الفرنسي وتحركه، فإنهما شكلا مع الانفجار يوم الخميس الماضي قرب القصر العدلي مؤشرات متكررة إلى استهداف الاستقرار في سوريا. أما توقيتهما فهو ذو دلالة أيضا، إذ حدث الأول خلال زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني للبنان وتحديدا لمدينة طرابلس، أما الآخران فقصدا التشويش على زيارة الرئيس ماكرون وما تعنيه من تعزيز لانفتاح سوريا على الخارج دوليا وعربيا بعد عقود من العزلة. وجاء إعلان ماكرون أن باريس ودمشق تضعان اللمسات الأخيرة

0: وهذا حقه للطفل بالحماية وتقديم الرعاية وحقوق التعليمية والثقافية والتربية وغيرها. أما إذا كنا عم نحكي فوق الـ 14 سنة شرط أساسي يكون عم يشتغل شيء ممكن يكون قادر يشتغله ضمن عمل لائق له وبيئة آمنة لا يستغل حقوقه واصلة ما متعرض لسوء استغلال أو عنف أو يضر أو يكون في شروط بخلل به أو يتعرض لمخاطر جسدية سلامته الشخصية والأمنية. هيدا بشكل عام. فبالتالي نحن هون بنقول يعني عمل الأطفال مش عمل الأطفال عمل الطلاب خاصة إذا نحن بنعرف في بلدان العربية وإذا عم نحكي عن لبنان نحن في عنا طابع وكمان ذكرتوا أمثلة من شوي حضرتكم بالمداخلات في عنا بعض الأعمال هي أعمال عائلية زراعية اللي بيشتركوا فيها كل العائلة خاصة بعمل الصيفي ممكن يكونوا هن الطلاب عم بيساهموا بالعمل العائلة ويطلعوا مدخول ويكونوا عم بيعززوا الانتماء مع عائلتهم وانتماء لمنطقتهم وعم بتعزز روح المسؤولية تعيدهم. نعم. نوع آخر من العمل الصيفي عم بيكون لأن الطلاب بتعرفوا وقت بيكون نحن عنا عم بيفوتوا على التعليم بدوا يتابعوا دراستهم المدرسية أو الجامعية فعنا أعباء معيشية عم بتكون كبيرة فممكن يكونوا عم بيساهموا أنه هن بمدخول العائلة لا يأمنوا فرصتهم بالتعليم ويستمروا بموضوع التعليم.
1: جميل.
0: شرط أن يكونوا ما عم يستغلوا ويكون هم عم يعملوا توازن بهالموضوع.
1: السهير الغالي تصلنا رسالة في غاية الأهمية من سهام من السعودية. سهام تقول أرجو أن لا تنسوا الحديث عن التفريق بين الجنسين فيما يخص العمل. الطلاب الشباب يسمح لهم بالعمل أينما أرادوا لكن للأسف الطالبات والفتيات يعملنا دائما في المنزل. ما رأيك برسالة المستمعة سهام أستاذة سهير؟
0: خلينا نقول شغلة اللي عم تقوله في عندها وجهة نظر حقيقية من ناحية أنه نحن بنعرف أنه المجتمعات العربية في قوانين مرعية الإجراء مش كل البلدان عندها نفس القوانين وعندنا العرف في عندك عرف ساري في المجتمعات ففي بعض المناطق فيها تفريق بين الجنسين أما في بعض المناطق ما بيكون فيها تفريق بالدين أصلي وفيها تفريق بين الجنسين بس إيه في حالات هيك في حالات هيك بس خلينا نقول أنه نحن هل هو يعني السؤال اللي بدنا نطرحه هل هو نحن فعلا أنه نحن هل منعتبر عمل الطلاب هو واجب؟ لا هو من واجب هي فرصة خلينا نشوفها فرصة لتنمية المهارات فرصة لاكتساب بعض الخبرات لنمو الشخصي للاستقلال أو للتعزيز الاستقلال بس منه من واجب.
1: نعم أستاذ سهير إلى أي مدى يغير العمل المبكر ربما علاقة الشباب بالمال بالمسؤولية وباتخاذ القرارات أيضا؟
0: إذا عم نحكي من الناحية النفسية والاجتماعية أكيد يساهم إيجابيا في موضوع تحمل المسؤولية وإدارة المصروف والموازنة على الصعيد الشخصي وبعدين على المستوى العائلي.
1: جميل. أنتقل إلى الأستاذ نعمة نعمة رئيس الهيئة الإدارية للمرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين. أستاذ نعمة نعمة كيف يمكن خلق ثقافة لدى الطلاب لمعرفة حقوقهم قبل دخول سوق العمل؟
2: الموضوع مرتبط بمناهج التعليم وهذه مسألة يعني أساسية. نحن مثلا على سبيل المثال نحاول منذ سنوات في مع وزارة التربية وخاصة في التعليم المهني يعني حيث ينطلق الخريجون فورا إلى سوق العمل المفترض ولكن لم ننجح لأن هناك موانع معينة مرتبطة بتمويل هذا الجانب وعدم إدراجه في المناهج يعني مسائل بيروقراطية تافهة الحقيقة لأنها لا تتجاوز موضوع الحق والحقوق لفئة العمال والعهود التي وقع عليها لبنان مثلا والعديد من الدول العربية بما يعني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. عمليا بناء هذه الثقافة تتطلب جهود على مستوى سياسات الدول وليس فقط على مستوى جمعية أو مؤسسة صغيرة أو

0: بالتالي لما تضع الدولة سياسة، فمثلا نحن لدينا قانون العمل يعود إلى العام 1946. يعني تتخيل أن هذا القانون لم يجدد ولم يحدث، ولا تزال هناك مهن لا تخضع لهذا القانون. حتى يعني مهن جديدة مثلا.
1: إذا يعني إذن وكأنك تقول هناك حاجة ماسة لتعديل وتطوير التشريعات والقوانين الخاصة بالعمل بشكل عام، صحيح؟
0: صحيح بالضبط. يعني القوانين نفسها هي بحاجة إلى تجديد دائم، وخاصة بما يلحق بما يجري على المستوى العالمي من تحديثات وتطور وتقنيات وإدخال مجالات جديدة إلى أسواق العمل. فمثلا الأنظمة الرقمية والعمل الرقمي هو مجال جديد، ويجب أن تتطور هذه القوانين لتلحق هذا. ولكن لدي بعض الملاحظات على الحديث الذي يعني النموذج الذي عبر عنه صديق من الأردن، هو أنه كان يعمل من عمر 10 سنوات وهو الآن مهندس، وكانت هذه التجربة غنية بالفعل. إيه صحيح، وفي النظريات التربوية الحديثة يقول بعض المفكرين أنك لست بحاجة إلى مدرسة لتعليم الطفل، أنت بحاجة إلى مجتمع لتعليم الطفل. وبالتالي عندما نقول مجتمع، يعني نقول أن الطفل يجب أن يتفاعل مع المجتمع، وهو يتفاعل من خلال عائلته بالدرجة الأولى. العمل الأسري أو العمل داخل الأسرة هو محمي حكما بإطار الأسرة، وبالتالي هو لا يخضع لنظام عمليا الراتب والأجر، هو لا يخضع لنظام ضمان الاجتماعي أو الصحي، هو تفاعل واكتساب مهارات الحياة
1: داخل الأسرة
0: والنمو داخل الأسرة، وباكتساب مهنة معينة قد تساعده في المستقبل الاختيار. لكن هنا يجب أن نقارن أن هناك فرق ما بين العمل الأسري والعمل التطوعي. العمل التطوعي خارج الأطر الجمعيات الإنسانية، يعني مثل الهلال الأحمر والصليب الأحمر وجمعيات التي تسعف في الكوارث، هناك مؤسسات أصبحت تستغل مفهوم العمل التطوعي لتجذب شباب بهدف جني محصول معين من العنب مثلا. وهذا سائد في فرنسا مثلا أو في بعض الدول الأوروبية، أنه يستدعون مجموعة من الشباب بعمل تحت عنوان العمل التطوعي، لكنه عمل وليس عمل تطوعي. طيب. يعني إنساني
1: واضح.
0: وهما هذا الشكل غير منظم، يعني غير.
1: نعم واضح. أستاذ نعمي، اسمح لي أن أقرأ هذه الرسالة أيضا تصلنا من الأردن. وجه تحية إلى كل المستمعين في الأردن. عبد الله يقول للأسف شركات القطاع الخاص عادة ما تقفل أبوابها أمام الطلاب، وأقول ذلك عن تجربة. حاولت البحث عن شركة لاستيعاب ابني، ولكن للأسف لم نوفق بذلك. أريد أن أنقل هذه الملاحظة ربما إلى أحمد الحياري. أحمد الحياري، كيف يمكن للشركات والمؤسسات أيضا أن تفتح أبوابها لأولئك الطلاب؟ أستاذ أحمد؟ ألو؟
2: معك
1: أخبارك. نعم. تفضل. هل سمعت السؤال أستاذ أحمد؟ نعم
2: طبعا. نعم. الملاحظة صحيحة 100%، لأنه كثير من الشركات تعتبر تجليل الطلاب أحيانا بيكون عبء أكثر ما بيكون مجدي. كثير من الأحيان هذول الطلاب بيكون زي ما تفضلوا الأساتذة قبل شوية، لازم يكون في قوانين وضوابط، وأحيانا بيكون في التزام على الشركات. اللي أنا بدي أحكي هنا إنه بكثير من الأحيان بيكون مطلوب من الشركات كشركات قطاع خاص أو غيرها إنه تخصص جزء من من من عملها أو من إطارها وهيكلها التنظيمي يكون في عندها هاي الجزئية باستيعاب مدخلات جديدة اللي هم هذول الطلاب الفريش اللي بيقبلوا بأجور منخفضة زي ما حكينا قبل، وبنفس الوقت يكون عندها الرغبة والقدرة على تدريبهم وتأهيلهم بالفترة الأولى. بالمقابل هذول الطلاب للأمانة كان يقدروا يدخلوا لسوق العمل ويقدموا أو يستفيدوا من هاي الخدمات
1: الفرصة
2: الشركات، وبنفس الوقت هم يستفيدوا أو يتدربوا ويأخذوا هالأجر اللي ممكن يحصلوه، لازم يقدموا نفسهم بأفضل طريقة. اليوم أنا دائما بالقطاع الخاص تحديدا هو مجالي، يعني بأهمل بمبدأ المنفعة المتبادلة. إذا أنت قدرت تورجي لهاي الشركة إنه أنا ممكن أفيدك، ممكن أقدم لك value معينة، قيمة معينة، ممكن أقدم لك شغل ومردود ممكن تستفيد منه، ليش لا؟ ما حد راح يقول لك لا. القطاع الخاص يحكم مبدأ التكلفة مقابل المنفعة. أنا اليوم إذا بيكون علي تكلفة، سواء كانت تكلفة تعاقدية أو كانت تكلفة مالية، إذا شفت المنفعة منها ما عندي مشكلة، هي استثمار بالنسبة لي. المسؤولية تقع على الطرفين، تقع على الطلاب يدوروا بالمكان الصح، يستهدفوا الشركات الصح، يستهدفوا الشركات اللي نقول قريبة على مجالهم، قريبة على شغفهم، على الإشي اللي هم بيدوروا عليه. والمسؤولية بالشق الثاني تقع على الشركات لأنها تعطي فرصة لهذول الطلاب. ومن تجارب أنا خدتها بنفسي تتفاجأ بالكواليتي اللي ممكن تطلع منهم، تتفاجأ بالجودة اللي ممكن تستفيدها منهم إذا وضعوا في الإطار الصحيح والقالب.
1: جميل. أعود أخيرا إلى الأستاذ السعد غازي العنزي المحامي المختص في قوانين العمل. أستاذ السعد، كيف يمكن للطالب أو أهل الطالب الأسرة معرفة ما إذا كان العمل الذي يقوم به الطلاب قانونيا وآمنا؟
3: طبعا أستاذ، أنا أحيي جميع الزملاء اللي طرحوا طبعا طرح يعني منتج جدا في هذه يعني في هذا البرنامج، لكن يعني أود أن أشير إلى موضوع جدا دقيق وحقيقة جاني أثناء المناقشة، والمناقشة هي اللي تثري دائما تثري الأفكار. التفرقة بين العمل السخرة وعمل الطلاب. أحيانا طبعا عمل الطالب يكون يجب أن يكون برضاه وبأجر وبحماية قانونية واضحة. الحماية القانونية احنا تكلمنا عنها، تكلمنا عن حماية قانونية نوع العمل. يجب أن لا يكون صعبا ولا في مواقع ولا كذا، وبإجازة وبإجازة صحية،
1: الحقوق الكاملة.
3: وحقوق أما إذا صار العمل إجباري أو بدون أجر أو بسبب ضغوط أو استغلال يعني صغر السن أو تحت عنوان بين قوسين تدريب وهمي، فطبعا هذا يكون أمام عمل غير مشروع. والسخرة يعني معناها السخرة معناها أنه الإنسان يعمل عمل بدون أجر. طبعا مو القانون وإنما الدستور العراقي، لأن إحنا كان عندنا عمل سخرة كثير في العراق. الدستور العراقي في المادة 37 ثالثا حرم عمل السخرة. طبعا الدستور أعلى من القوانين، وهو الذي لا يمكن سن قانوني يخالف الدستور، حرم عمل السخرة. فأكثر الشركات تلجأ إلى خصص هذا الموضوع جدا مهم أطرحه الأخ الزميل، أنه التمييز بين العمل السخرة في من خلال برامج تطوعية، وكأنه تطوعية. التطوع يكون في المنظمات الإنسانية والاجتماعية ذات التي لا تحقق أعمال تجارية ولا تحقق منفعة تجارية، وإنما هي أعمال عامة لخدمة المرأة المرافق العامة غير تجارية. لذلك لا يمكن استغلال الطلاب في مثل هذه الأعمال تحت مسميات التدريب. ولكن أنا مع الزملاء، أنا شخصيا ممكن أن أعمل بدون مبلغ في حالة طالب، في حالة إنه هذا العمل يتفق مع دراستي ويعطيني خبرة علمية. ممكن طبعا ممكن جدا لسبب واحد، لأن أنا الآن لا أخذ أجرا وإنما أخذ خبرة علمية. طبعا وهي تعادل الخبرة العلمية تعادل الدراسة إن لم تكون تفوقها.
1: شكرا جزيلا.
3: في مجال
1: شكرا جزيلا. نعم، يداهمنا الوقت الأستاذ سعد غازي العنزي المحامي المختص في قوانين العمل، حدثنا من العراق، شكرا جزيلا لك. وجه الشكر أيضا إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، الدكتورة سهير الغالي الأستاذة في علم الاجتماع، نعمة نعمة رئيس الهيئة الإدارية للمرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين، والأستاذ أحمد الحياري مدرب ومستشار أعمال. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.
4: ما بقتش أخاف، ما بقتش بهرب من المراية، ما بقتش أدور حتى على أصل الحكاية، بقيت في الضلمة.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج الآن غدا، نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات نذهب فيها إلى فلسطين.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: في غزة التي تعيش واحدة من أقسى الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث، والتي فرضت فيها الحرب الإسرائيلية واقعا قاسيا على تفاصيل الحياة اليومية، يبحث كثيرون عن طرق للحياة والفرح رغم الدمار ونقص الموارد. من بين هؤلاء الخياط أمير الرنتيسي، الذي اختار أن يحول الأقمشة القديمة والمهملة إلى فساتين جديدة، وذلك في مبادرة تجمع بين إعادة التدوير والحفاظ على مهنة الخياطة، وتحمل أيضا بعدا إنسانيا يتمثل في منح الأطفال والنساء لحظات من الفرح وسط ظروف صعبة. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخياط أمير الرنتيسي من غزة. نرحب بك أستاذ أمير.
2: أهلاً وسلام عليكم، يعطيكم العافية.
0: أهلاً بك أمير الرنتيسي. في البداية قبل أن نتحدث عن نشاطك الحالي، خبرنا كيف بدأت علاقتك بمهنة الخياطة؟
2: طبعاً هذا من قبل الحرب. الحجة الوالدة طبعاً يعطيها الصحة هي اللي علمتني الصنعة هذه. وبالنسبة لمشروعنا هذا كان قائم قبل الحرب، فإحنا في فترة الحرب بداية الحرب ما كانش شغال المشروع. فبدأنا في المشروع هذا متى؟ بعد ما كوننا حالنا وبدأنا نجمع بقايا الأجزاء المدمرة من المحلات اللي كنا فاتحين قبل الحرب وانقصفين. بدأنا نشتغل على البسكليت، موضوع التفصيل هذا للناس. طبعا إحنا هنا كما قالوا عنا إحنا صناع البهجة والفرحة للطفل في قطاع غزة. طبعا احنا هنا في عندنا نواقص كتير للمشروع، بس احنا باقل امكانيات بعدين بنصنع الفرحة للطفل بشكل يعني مناسب، لبدلة
0: جميل
2: عبارة عن بدلة فستان لفرحة، فرحة الطفل اللي احنا بنصنعها هنا في قطاع غزة.
0: امير الرنتيسي، في ظل الحرب الدمار ونقص المواد أيضا، هل كانت المبادرة يعني نتيجة للضرورة، أم كانت أيضا محاولة لخلق الفرح والبهجة للأطفال خصوصا؟
2: طبعا كانت هذه المشروع قائم على كذا عائلة، والمشروع يعني معيل لكذا عائلة عندي. تمام. وهذا المشروع طبعا احنا من البداية شغلنا عليه لفرحة الطفل، مساعدة الطفل. عندك طبعا احنا في حرب حاليا، والإشي هذا مش كتير متوفر عندنا، ومش قادرين نصنعه ولا نعمله بسبب قلة الموارد. وإحنا تخرفنا في طبعا أجل صور عنا، تخرفنا عن موضوع صعوبة، تكلمنا عن موضوع إيش صعوبة إنه نجيب القماش وصعوبة كيف نوفر المواد الخام بصعوبة عشان نصنع منها البدل.
0: إذن أنت تقوم
2: طبعا في عندك هنا، عندك إحنا هنا في القطاع عندنا هنا الكهرباء عندها هيت، أنا هلقيتها حاليا وأنا بتكلم معك. عندي طلبيات لناس عندهم أفراح اليوم، قاطع الكهرباء عندي، أنا هلقيتها معلق في كهرباء، الكهرباء عندي مقطوعة، ما بقدرش أشتغل أنا. الكهرباء بتيجي عندي، بقدر أوفر بعض الإمكانيات وبعض البدل وبعض الفساتين للناس وللناس عشان يتمم أفراح.
0: كيف تصل إليك قطع القماش؟ هل تعمل يعني فقط من خلال الأقمشة والملابس البالية، أم أيضا هناك مصادر أخرى من القماش؟
2: طبعا احنا بنطلع بنلف في مصادر كانت قبل الحرب فيها قماش، فاحنا بنروح بنستصلح ايش الأقمشة المدمرة وبنستصلح منها وبنعمل بنعيد تدويرها وبنشتغل على الموضوع هذا وبنصنعها. هو لو في إمكانيات وفي وفرة للإمكانيات هذه احنا بنصنع أشياء أجمل من هيك كمان، بس احنا مع قلة الإمكانيات جودة الشغل هو حاليا تمام. بس احنا حاليا هلقيت بنشتغل على بعض الأقمشة المدمرة وبنصلحها.
0: جميل. نعم أمير الرنتيسي، ما هي الصعوبات التي تواجهك في العمل؟
2: عندك طبعا الكهرباء هذه أنا موضوع بعاني منه، لأنه هو هذا أساس الشغل، أنا بشتغل على كهرباء. تمام. قبل كنت أشتغل طبعا على بسكليت، أشتغل على البسكليت أمشي حالي، بس لما توفر عندي كهرب جزء من الكهرب يعني بودوا عندنا مولدات في الشارع بس بيجيب ليش إياها منتظمة اللي أشتغل أنا وأنتج بكمية عالية. هذا موضوع لحاله موضوع. في موضوع ثاني اللي هو صعوبة المواد الخام. المواد الخام مش متوفرة عندي كتير لسبب عدم توفرها عندنا في البلد وعدم دخولها عندنا للبلد. وعندك
0: أمير يعني عندما تصلك قطعة قماش بالية هل تكون قد وضعت شكل الفستان بشكل نهائي أم يخرج معك خلال العمل؟
2: أنا اللي بخرجه أنا بنصنعه إحنا هنا بنعيد تدويره وبنطلعه بصورة خلال العمل. إحنا طبعا نشتغل هنا وبنصلحه وبنشتغل عليه وبنعيد تدويره وبنطلعه بشكل ممتاز بعد ما نشتغل عليه احنا.
0: جميل. كم يكلف الأسر يعني صنع فستان يعني لطفلة مثلا اليوم في غزة
2: حاليا؟
0: اعطينا فكرة.
2: قبل الحرب كانت عندي يعني الأقمشة متوفرة فعاد مع توفر الأقمشة كانت إيش التكلفة قليلة يعني. وأنا برضك يعني تمام بشتغل وبطلع مصروف اليومي وبطلع جزء لإلي وبكون في ربح وطبعا الناس بتكون عليهم التكلفة بسيطة والأسعار قليلة. حاليا احنا في الحرب مع قلة توفر الأقمشة وقلة توفر المواد الخام وارتفاع سعر طبعا هذا كله لما يرتفع سعر الفستان عندي في المحل طبعا هذا بكون ايش من سعر التكلفة اللي انا بدفعها مصاريف يعني الكهرباء عندي بدفع لها مصاريف عالية طبعا صح انها بتيجي مش منتظمة وبدفع لها مصاريف عالية الأقمشة بدفع اضعاف متضاعفة عن ما قبل الحرب فهذا طبعا بأثر علينا في انه يزيد السعر على المستهلك والمستهلك طبعا الوضع عندنا في غزة معروف عند العالم كله الوضع عندنا في غزة صعب.
0: نعم
2: الناس بتعاني من الموضوع هذا كمان. انا لو مثلا مشروع عندي اندعم انا ممكن ان اقلل سعر الفساتين.
0: ما هو معدل تكلفة الفستان للأطفال مثلا المتوسط
2: قبل الحرب تكلفته تقريبا 30 دولار 25 دولار حاليا ممكن يتكلف 50 دولار أو فيما فوق.
0: يعني ذلك حتى مع إعادة التدوير الأقمشة البالية
2: صحيح هذا بعد إعادة التدوير ما هو هذا الإشي بساعدنا أن يقلل من تكلفة الفستان لما أنا بجيب قماش طبعا مش كله بكون قماش مدمر في أقمشة جديدة تنحطها للوجات بس طبعا الأقمشة المدمرة تنحط نظام حشو إذا أنت داخلي يعني والأقمشة الغالية بنحط نظام مواجهات للخارجي
0: شكل. شكرا جزيلا لك أمير الرنتيسي خياط من غزة حدثتنا عن عملكم في هذه الظروف الصعبة. وبهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته. أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا. شكرا لريتا محمودة من هندسة الصوت راجح عبودة من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس ودائما على مونتي كارلو الدولية.

0: من 15 من أيار مايو إلى 31 من تشرين الأول أكتوبر يحتفي موسم البحر الأبيض المتوسط 2026 الذي ينظمه المعهد الفرنسي بمنطقة المتوسط المتنوعة والحيوية والمعاصرة. في البرنامج أكثر من 500 فعالية من عروض وحفلات موسيقية ونقاشات وأفلام وفنون الطهي. مزيد من المعلومات على الموقع saisonmediterranee2026.com بالتعاون مع فرانس ميديا مون. النشرة الرقمية نيلة صليبي.
1: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:45 صباحاً بتوقيت باريس.
2: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك إيمان الحمود.
3: أهلا بكم. نستهل هذه النشرة بالعناوين: ترامب يعلنها الهدنة مع إيران انتهت بعيد تجدد التوتر بين الجانبين. الرئيس السوري أحمد الشرع يصل أنقرة للقاء ترامب على هامش قمة الحلف الأطلسي. جدل حول مكان انعقاد الجولة المقبلة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان. قتلى وجرحى في أوكرانيا جراء تجدد الضربات الروسية.
0: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم. الهدنة انتهت ومذكرة التفاهم مع إيران لا وجود لها بعد اليوم. هذا ما فهم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أطلقها من أنقرة بعيد تجدد التوتر إثر شن واشنطن ضربات على إيران ورد الأخيرة باستهداف قواعد أمريكية في الخليج. والتفاصيل معك فايزة مصطفى.
4: باستخدام ذخائر دقيقة استهدفت القوات الأمريكية أكثر من 80 هدفا إيرانيا، شملت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية وشبكات القيادة والسيطرة ومواقع الرادارات الساحلية وقدرات الصواريخ المضادة للسفن، إضافة إلى أكثر من 60 زورقا تابعا للحرس الثوري في مضيق هرمز، وفق ما أعلنت عنه القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم مبررة الجولة الجديدة من الضربات بأنها رد مباشر على هجمات إيرانية طالت نقلات نفطية في المضيق. واتهمت سنت كوم طهران بانتهاك واضح وخطير لاتفاق وقف إطلاق النار وتقويض حرية الملاحة. أما إيران التي أعلنت عن مقتل أحد عناصر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري إثر انفجارات في مدينة بوشهر جنوب غرب البلاد، فشنت بدورها ضربات بالصواريخ والمسيرات على 85 منشأة عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، وتوعدت الجمهورية الإسلامية بأن يكون أي موقع أو أي موقع يسمح للأمريكيين بمهاجمتها هدفا مشروعا لقواتها المسلحة. واتهمت طهران من جهتها واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم بينهما مرارا، وتوعدت برد حاسم على الضربات الأمريكية ضد أهداف قرب مضيق هرمز الممر البحري الرئيسية.
3: الصين انتقدت إشعال الولايات المتحدة وإيران الحرب مجددا ودعت إلى الحوار، وهكذا فعل الوسيط القطري الذي دعا إلى خفض التصعيد بشكل فوري. في الأثناء انطلقت مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي في العراق، حيث ملأت حشود المشيعين شوارع مدينة النجف والتي منها سينتقل النعش إلى كربلاء قبل العودة إلى إيران لمواراته الثرى في مدينة مشهد. وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أنقرة اليوم بحسب ما نقلت القنوات التلفزيونية التركية، حيث سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي. وزارة الصحة السورية أعلنت أن الحصيلة النهائية للتفجيرين اللذين وقعا في وسط دمشق بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بلغت قتيلا و36 جريحا بحسب إذن المصادر الرسمية. رسمية إلى إسرائيل التي حذر رئيس وزرائها من أن بيع الولايات المتحدة لمقاتلات F-35 لتركيا من شأنه نسف توازن القوى في الشرق الأوسط. وتغيب حتى الآن أي مؤشرات حيال الجولة المقبلة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان. تل أبيب تقول إنها الأسبوع المقبل وتحديدا في العاصمة الإيطالية روما. أسفرت غارات روسية على أوكرانيا عن مقتل وجرح عدد كبير من الأشخاص، في حين من المتوقع أن يلتقي زيلينسكي الرئيس الأوكراني بنظيره الأمريكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة. ريتا خوري.
5: تصعيد ميداني متبادل، إذ قتل 7 أشخاص في هجمات روسية واسعة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت كييف ومناطق ميكولايف وخاركيف وخيرسون، لترتفع حصيلة الضحايا منذ بداية الشهر إلى أكثر من 50 قتيلا. ورغم امتلاكها قدرات عسكرية أقل بكثير لسيما في مجال الصواريخ، كثفت أوكرانيا هجماتها داخل العمق الروسي مستهدفة خصوصا قطاع النفط، حيث أعلن الجيش الأوكراني استهداف 21 سفينة روسية في البحر الأسود وبحر أزوف خلال الساعات الماضية، بينما أعلنت موسكو عن مقتل شخص في مقاطعة ساراتوف بهجوم مسيرة. تأتي هذه التطورات الميدانية المتسارعة قبل ساعات من لقاء الرئيسين ترامب وزيلينسكي على هامش قمة الناتو، في وقت يجدد فيه زيلينسكي مطالبه بحماية جوية عاجلة عبر أنظمة باتريوت للتصدي للهجمات الصاروخية الروسية التي لا تتوقف.
3: من جهة ثانية ريتا، أعلنت أوكرانيا توقيع اتفاقيات تعاون في مجال الطائرات المسيرة العسكرية مع عدد من الدول الأوروبية، وذلك بعد اعتماد آلية تتيح لشركائها شراء الأسلحة والتقنيات الأوكرانية. خبر أخير، حيث نبه مسؤول أمني تايواني كبير إلى أن التوسع الاستبدادي الصيني على حد تعبيره في المجال البحري سيستمر إذا لم يتخذ أي إجراء مضاد له على المستوى الدولي. شكرا لكم.
0: مراسي ميشا خليل.

0: خير الأشياء المتأخرة أن قدومها لم يعد مرحب به، فقد فات الأوان، وأن مجيئها الآن بعد انطفاء الشغف لن يجعلني ألتفت إليها مهما بلغت من جمال، فالانتظار المفرط دائماً ضريبة. أحببت أن أبدأ رحلة اليوم من برنامج مراسي بهذه الكلمات للكاتب والمترجم المصري أحمد خالد توفيق الملقب بالعراب. وفي رحلة اليوم نتعرف على فن التشكيل زكي اليافعي وعلى موسيقى فنان الراب محمد السوسي. تحياتي لكم. الإصرار على الإبداع وصقل الموهبة هما صفتان أساسيتان في شخصية الفنان التشكيلي زكي اليافعي، الذي تحدى كل الصعوبات في بيئته الريفية اليمنية ليحقق حلمه بالفن والرسم. نذهب معه إلى صنعاء القديمة، حيث استمد العديد من مواضيع لوحاته المتميزة بحس واقعي لافت وأخاذ.
1: لمسات سحرية.
0: الفنان التشكيلي زكي اليافعي، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
2: أهلا وسهلا فيك، وسعيد جدا أن أكون اليوم ضيف إن شاء الله خفيف الظل على أثير إذاعة صوت مونتي كارلو.
0: طبعا نحن أيضا مسرورون باستضافتك للحديث عن موهبتك. أود أن نبدأ بشغف الرسم الذي رافقك منذ الصغر، يعني هل كنت عصاميا؟
2: طبعا هو سؤال دائما ما يلازمني، وهو عبارة عن اختزال لسيرة حياة كاملة. أنا طبعا من مناطق ريفية لم يكن للفنون البصرية حضور قوي فيها بسبب قسوة الطبيعة والصلابة التي يتطلب من المرأة أن يعيش هناك، فكانت الفنون البصرية قل ما تجد في هذا ذلك المكان.
0: نعم.
2: كانت أغلب الفنون الذي نملكها في مناطقنا هي شعر الحماسة والفخر والصراعات التي كانت تحصل في هذه الأماكن. الشغف كان السبب الرئيسي، والحب يعني لدرجة أنه كان عندي أنا غباء محمود، ضارب كل تلك الثقافة بعرض الحياة ومستمر في الاستمتاع والتعبير عن نفسي، وكمان يكتشف الطبيعة أو يفتش في داخله ليظهر شيء جميل. فاستمرت الموضوع بشكل عصامي معي. مع تقدم السن وتطور المهارات الذهنية بدأت أعبر عن نفسي بشكل أكثر، وصارت حميمية قوية ما بيني وبين الورق واللون والفرشة والتعبير. ما كنت أعبر عن قدراتي الذهنية كطفل، رسم الحيوانات، رسم الأفلام الكرتونية وغيرها، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه بسبب شغف غير طبيعي، حتى أنه صار الفن أو الرسم عندي سلوك حياة. اليوم الذي أرسم فيه أشعر أني عشته، أشعر أنه تغير المود عندك، أشعر أني أنتجت شيء أفاخر به بنفسي أمام نفسي أقل شيء. يعني دوما السعادة بالإنجاز، عندما تنجز شيء من داخلك بشغف تشعر أنك أسعدت نفسك أو أنك أضفت شيء إلى العالم.
0: وبالفعل كذلك أستاذ زكي، أنت إلى جانب هذه الموهبة، موهبة الرسم التي لازمتك حتى اليوم يعني، وتعمل في هذا المجال بشكل شغوف وبحب كبير، هناك القراءة أيضا، هناك الاحتكاك والتدرب أيضا على أساليب الرسم لتطوير القدرات والمهارات. ولكن لماذا توجه إلى المدرسة الواقعية تحديدا بكل تفاصيلها وبكل جمالياتها؟ وكأنه لوحة زكي اليافعي هي أقرب إلى الصورة الفوتوغرافية أكثر منها إلى اللوحة التشكيلية في هذه التفاصيل الدقيقة داخلها.
2: أولا هناك سببان. السبب الرئيسي الأول هو تأثير الطبيعة والبيئة والموروث. يعني تعرف أنت أي دول تعيش تحت إرث حضاري كبير دوما ما تعمل بصمتها في الإنسان أو تأثيرها. أنا كنت شغوف بالأشياء القديمة، بالأشياء اللي فيها عبق التاريخ، فيها ريحة الأجداد. كنت أبحث دوما حتى في المباني القديمة لعلي أحصل على مثلا إبريق قديم أو سنة رمح أو شيء يعبر عن الماضي، فولد عندي هذا الشغف لهذه الأشياء. أيضا أنا بتركيبتي النفسية أو تركيبتي السيكولوجية دوما ما أميل إلى الجانب الصريح الواضح القوي الذي يعبر عن نفسي بشكل قوي. لا أجيد الإيماء، ومش هذاك الفنان الذي يعمل الرمزية التعبيرية الذي بحيث أنه يحتاج المرء إلى فوكس عالي لكي يقرأ ما بين السطور. أيضا في ما أعشق من الفنون الأخرى دوما ما أستمع إلى الطرب الأصيل، إلى الأفلام الذي فيها رسالة جمالية واضحية إنسانية. هذه الأشياء دوما تستهويني، فهي عبارة عن مجموعات أو معطيات شكلت الاتجاه الذي أميل له وهو الواقعية. أيضا الموروث الثقافي زي ما قلت لك أنا كبير جدا. ترى رجال كبار السن يتشبثون بالهوية زيا وانفعالات وتعابير وكلام وحيرة وترقب وأمل، في تعابير وجههم تقرأ رسائل خفية كثيرة. المباني القديمة تجدها يعني قمم معممة وكأنها عمامة على رأس الجبال، هذه العمارة القديمة. هذه طبعا جذبتني كثير إلى هذا الشيء، ووجدت نفسي في هذا المجال، وشعرت بالمتعة، وشعرت أني أضيف شيء من داخلي ولكن بطريقة مختلفة. لأنه أحيانا الفنان يتأثر عندما يكون العالم مبهم أمامه، العالم صار حداثة بحداثة، يجد صعوبة في استخراج الموضوع أو في أنه يحبس برهة من الزمن في مربع جمالي تشكيلي. نحن لازلنا نعيش تحت متشبثين بالهوية، نفخر بإرثنا التاريخي، فصرنا نتميز على الآخرين بهذه الأشياء.
0: نعم زكي اليافعي، أنت تنزل إلى صنعاء القديمة كل نهار خميس، لست أدري إذا ما زالت هذه العادة موجودة، وتصور جزء من الحياة اليومية في الأماكن الأثرية تحديدا كما تفضلت وتحدثت عن هذا الجانب الذي بقي تراثا محفوظا في اليمن. ترسم مثلا في سوق الحدادة، ترسم العمارات القديمة، المهن اليدوية، وهناك تلتقي بكبار السن، تقول بأنه اليمن هو موطن الحضارة وما زال خاما، يعني لم يتلوث بعد بمظاهر الحداثة كما نعرفها وكما ذكرت في بلدان عديدة من هذا العالم. هل ما زلت تحتفظ بهذه العادة يعني في ظل ما يحدث في اليمن طبعا، أنه تنزل إلى شوارع صنعاء القديمة والرسم؟
2: عشت في صنعاء تقريبا ما يعادل حوالي 30 سنة. أنا طبعا من أبناء يافع، يافع اللي تعرف بالحضارة والتاريخ وهي تملك إرث حضاري كبير. ثم انتقلت إلى صنعاء للعمل في الطيران العسكري. تخيلي، وهذا السؤال فكري جرح أو ألم داخلي، يعني أنا انتقلت من صنعاء تقريبا قبل 5 أشهر إلى عدن بانتقال كامل. كان أحد سبب انتقالاتي إلى هناك أني كنت أنزل كل خميس إلى صنعاء القديمة، أصور رواشينها، شبابيكها، زخرفتها، تلك المدينة التي وكأن الجمال فاض بهم من الداخل، حتى صاروا يزينون المباني من الخارج. فبعد سيطرة القوات الحوثية على صنعاء صاروا يمنعون أن نحن ننزل نصور في صنعاء القديمة. تخيلي أن تمنع شخصا شغوف بهذه المدينة لثلاثين سنة، أعتبرها هي يمكن أجمل الأماكن التي يريد أن ينتقل إليها في حياته نتيجة لتشبثه وهويته بالتراث والإرث التاريخي القوي فيها. أن يجي لك يعني مثلا شاب أو طفل لابس عسكري يقول لك أنت ليش بتصور هنا؟ أنت تبع من؟ شعرت بالمرارة وشعرت بالأسى. كل أسبوع يمر علي، كان كل خميس وأنا لا أستطيع أن أنزل أصور هناك لكي أعمل منها لوحات، شعرت أني غريب في المدينة. يعني تخيلي أحيانا يقول لك قمة الغربة أن تكون في بلدك. فاضطرت الانتقال لعدن لأنه لازل في عدن اللي فيها أهل وأصدقاء وذكرياتي وقرائبي، صلة أرحامي كلها أنا في عدن، وإحنا لازلنا نبحث على الوطن في كل الأماكن. على فكرة قمة الغربة أن يكون معك خبر مفرح ولم تجد الذي يفرح معك، لأن الناس مشغولة في حياتها، مشغولة في همها، وأنت تعرفين حال وضع البلد. ولكن نرجع ونقول كما عرف أحمد شوقي محمود درويش الحب، قال الحب هو أن تجد 1000 سبب للرحيلة وتبقى.
0: عندما أنظر إلى لوحاتك بكل تفاصيلها ودقة الملاحظة فيها، أجد وكأنه هي أيضا توثيق لهذا اليمن الذي تحبه بأماكنه، بعمراته، بهويته، وبأيضا بساطته. هل هذا ما تريده أيضا من لوحاتك، أن تكون نوع من توثيق لهذا الجمال اليمني ولهذه البساطة اليمنية؟
2: والله سؤال جميل، أنا أشكرك عليه. طبعا الفن يضطر أني أعرج على هوية الفن أو أتكلم ما هي أهمية الفن في هذا العالم، وكيف استطاع الفن أن ينقل الإنسان من الكهف من خلال الفنون السبعة اللي تبدأ بالعمارة وتنتهي بالفنون التطبيقية إلى ما نحن فيه. الفن ليس عبارة عن ضربة لون أو نقمة وتر، طبعا لا، يعني خلق الإنسان لم يكن يبحث عن الطعام وحده، ولكنه يعني كان يبحث عن شيء أعمق، كان يبحث عن المعنى. يعني هنا ولد الفن بوصفه محاولة قديمة سابقا للبحث عن الإنسان، ثم استمر الإنسان يتطور، يتطور، يبحث عن ذاته، يكتشف نفسه، فصار يؤرشف الفن، وليس يؤرشف فن فقط الأحداث السياسية والصراعات وغيرها، صار يؤرشف حتى المشاعر. تخيلي أن الفن الشيء الوحيد اللي يؤرشف المشاعر. عندما ترى لوحة تشكيلية، ترى في التكنيك الألوان، تعرف أنه في هذه اللحظة كان مزاج الفنان كذا، وكان شعور الفنان كذا، كان شعور الفنان هنا ثائرا، كان هنا شعور الفنان يعيش بالرومانسية، كان يشعر بالحب، كان يشعر بالخذلان. أرشف المشاعر عن طريق اللوحة أو شيء بصري لا يسمع ولكنه يرى وفيه ذات الأعمار. فأنا كانت رسالتي هي في هذه الأعمال أني يعني أوثق أشياء جميلة عن اليمن، وسيأتي يوما ما أو زمنا ما يعرف الآخرين أنه كان في اليمن قيم من جمالية وحضارية وتاريخ وعراقة، وقيم حتى أنك ترى في تعابير وجوههم ما بين حيرة وترقب وأمل وصبر وحنين وشوق كلها تؤرشف تلك اللحظة من الزمن في جباههم أو في تعابير الناس أو في المباني القديمة أو أحيانا على بعض الأشياء اللي هي في الواقع يمكن تشين الواقع، يعني بقايا ملصقات في الجدران أو بقايا اتساخ المقالق اللي بيبان من خلال لمس اليد، ولكنها في اللوحة تكون عنصر جمالي لأنها تؤرشف في اللحظة زي ما كانت. فالفن يعني كما وصفها وكما وصفه عباس محمود العقاد، وهذا يمكن من أجمل الوصوف الفلسفية الذي وصف فيها الإنسان. يعني سألوا ذات مرة ما هو الأهم في حياة الإنسان، الفنون أم رغيف الخبز؟ يعني مقارنة صعيبة، لكنه استطاع أن يرد رد جميل أنا أعيش هذا الرد. قال بإمكان الإنسان أن يعيش 70 سنة بدون ملكة النظر، ولكن لا يستطيع أن يعيش 70 يوما بدون رغيف الخبز. وما أهمية رغيف الخبز؟ لم يقل أحدا أن الخبز أهم من البصل. بمعنى قال إنه قيمة الأشياء ليست بالحصول عليها، بحصولنا على رغيف الخبز سنعيش كسائر الحياة، حيوان شجر أي إنسان يعني. لكن بحصولنا على الفنون والثقافة نحن سنعيش في الأوج من الإنسانية. إذن قيمة الأشياء ليس بالحصول عليها، ولكن ماذا تغير فينا بعد أن نحصل عليها. فبالمعاني الفلسفية للفنون يا ستي العزيزة، إنه الفن هو الذي ذلك الشخص اللي يهذب الإنسان، الذي يعمق فيها النظرة الجمالية، الذي يكون أكثر تسامحا ومحبة ورقي ونظرة جمالية، تتعزز عندك في دماغك في إحساسك المرجعية الأخلاقية والإنسانية. والفن هو الذي يدرب الإنسان كيف يحيا كإنسان.
1: مراسي ميشا خليل.
0: الفنان التشكيلي زكي اليافعي، نتابع معك هذا اللقاء دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية في برنامج مراسي. إضافة إلى كل ما تفضلت وذكرته زكي اليافعي، هناك أيضا هذه التجربة الشخصية التي تواكب الفنان في عمله اليومي، في نظرته، في دقة الملاحظة. دقة الملاحظة مهمة جدا في المدرسة الواقعية، تحديدا في أعمالك ولوحاتك. دقة الملاحظة في رصد حتى تجاعيد الوجه، لمسة اليد، نظرة العين، تحديدا عند كبار السن في شوارع اليمن القديمة. كيف تعمل على مواضيعك؟ هل تذهب وتراقب لمدة طويلة ومن ثم تخزن في ذاكرتك ما يجب تخزينه وتعود إلى المنزل وترسم؟ أم تأخذ معك عدة الرسم وتراقب وترسم في نفس الوقت؟ في الشارع يعني.
2: دعيني أن أتبادل الأدوار أمامتي وأسألك سؤالاً عشان نغطي الرتابة. سؤالك ينم على أنك عندك موهبة في الرسم.
0: عظيم عظيم، يعني إيش معقول؟
2: يعني السؤال، أنت جبتي معلومة أنا نادراً ما أسألني فيها. طبعاً دقة الملاحظة، وذكرتي تجاعيد الوجوه، وذكرتي العروق أو أو الأوردة على اليدات، وذكرت ضربة الشمس عليها. أنت تعيشين كذا كأنك ترسمي اللوحة الآن.
0: فقط يعني للإجابة على سؤالك، أنا درست الفنون الجميلة وتحديدا الرسم.
2: إذن خلاص أنا بكمل المقابلة معك الآن. أنت فعلا قلتي كلمة جميلة، وعلى فكرة ولم تقوليها بالقراءة، ولم تقوليها بما يتطلب منك إعلامية أو مقدمة برنامج، قلتيها كفنانة تملكي الإحساس. وأنا أراقب أسئلتك من أول.
0: نعم شكرا.
2: فعلا اللحظة الزمانية هو أول شيء. أول شيء تبدأ اللوحة الناجحة متى؟ عندما تستطيع أن تختار أنه هذا المربع الصغير اللي أمامي في المشهد حي، أنا أستطيع أن أفصله عن المشهد كامل وأختار منه لوحة جميلة. يعني أنا قمة الإحساس أن هذا المكان يستاهل لوحة. ثانيا كنا نذهب في البداية في أيام يعني لما كانت ما في جوالات فيها تصوير وغيرها، نذهب بسكتشات ونتعمق، وكلما زادت الذاكرة من خلال قصيدة التغذية البصرية وزادت عندك الذاكرة البصرية أيضا في عقلك، تستطيع أن توظف أحيانا أشياء لا إرادية في اللوحة لم تكن تعلم أنك ستوظفها مسبقا. بعد كده تم دخول الكاميرات، فكنا نذهب عشان الوقت سريع ونترقب ضربة الشمس، نوقف أمام ضربة الشمس من بين الزقاق عشان يكون في كونتراست ما بين العنصر اللي تبغى ترسمه والخلفية تكون في ألوان باردة.
0: نعم.
2: عندما نعود إلى المرسم أنا طبعا أجلس على اللوحة، على فكرة أولادي كلهم رسامين، فكنت أفرش أمامهم الصور. ما هي الصورة التي نختارها يا شباب؟ الأسرة في البيت هم أطفال، فنختار لوحة نرسمها ونحاول نعتق المشهد أو نشيل أي مظاهر حداثة مثلا في الخلفية في الباك جراوند. أحيانا ممكن أضيف ناس آخرين، ممكن أضيف مهن قديمة كبيع السجاد أو بيع الأواني والتحف، حتى تكون الموضوع فيه يعني رسالة جمالية مختلفة على الإرث التاريخي وغيرها.
0: نعم.
2: هذه كانت خطوات اللوحة يعني.
0: نعم. يعني عندما نتحدث عن المدرسة الواقعية يجب أيضا أن نسلط الضوء على أهمية علم التشريح والمنظور، يعني كيفية تركيب المكان بتصرف، طبعا تصرف الفنان داخل إطار اللوحة، ولرسم الجسم بطريقة تناسقية حسب المقاسات والنسب وكل ذلك. يجب أن نطلع على علم التشريح. يعني أنا أعرف أنني خلال سنوات دراسة درست هذا الموضوع تحديدا، وكنا نعمل على العضلات، على طريقة تركيب العظام وكل ذلك. هل درست أنت هذا العلم بطريقة أيضا عصامية مثلا؟ كيف تعاملت مع جسم الإنسان، المقاسات والنسب؟ لأنه عندما نشاهد اللوحة نعتقد بأنه الشخص سيخرج من اللوحة ويمد يده ويسلم علينا.
2: يا الله يسعد أيامك، والله سألتك جد فعلا عميقة. على فكرة قلت لك أنا سويت أكثر من 20 مقابلة فضائية لم نرتقي تكنيكيا بالأسئلة، تكنيكيا دوما الشغوف يكون أفضل من المتخصص. حتى أنت جمعتي ثنتين، يعني شغف وتخصص. بالنسبة للتشريح اللي تدرس دوما في الأكاديميات وحتى تدرس في مجال الطب، كان أكثر المعضلات الذي أنا عايشها، لأني أنا درست طيران، ما درست يعني فلوت كبير. مع الأيام تكتشف أنك ترتفع عندك مستوى التركيز والمقارنة على النسب والمقاييس. ثم وقع في يدي كتاب تشريح، وكان على فكره بالانجليزي، كان يعني تخيلي شوف الشغف لفين بيوصل. البلزمه في الانجليزي، وانا لغتي الانجليزيه مش يعني، فكنت اعمد لاني اترجم واعمل سكتشات عليها. توصلت الى مرحله يعني انه التدريب احيانا يكون اكثر احسن من المعرفه، انك تدرب يدك وبشكل مستمر، وتدرب عينك على المقارنه، وتختزل في ذهنك النسب والمقاييس او البرسبكتيف اللي هو المنظور وغيرها. دربت نفسي كثيرا عليها، ومع الممارسه بكثره يعني بشكل يومي. انا قلت لك انا لازم بشكل يومي ارسم بمعدل 7 ساعات، 8 ساعات، احيانا 5 ساعات على حسب المزاج. كون عندك مباشره انك تقدر تزرع شخص في مشهد جديد مش موجود، تزرع شخص وتربط فيه النسب والمنظور في آن واحد. على طول العين تيجي على مكان الخطأ مباشرة. ولكن ما أخشى الآن حاليا يا أست ميشا أنه صار الذكاء الصناعي الآن يزرع لك الشخص في نفس المكان اللي تبغاه، وتشعر أن احنا سنمحو سنعيد ترتيب جدول من هو الإنسان الأمي حاليا. الأمية الآن لا تكتفي بالقراءة والكتابة أو الرسم وغيرها، الآن لازم صارت معايير إلكترونية تطلبنا أن احنا ندرس هذه الأشياء.
0: نعم بالفعل كذلك، هذا موضوع شائك يحتاج إلى ساعات وساعات من المعالجة. طبعا ولا أحد يعرف ماذا يكتب لنا المستقبل في هذا المجال، ولكن ربما نتوقف أنا وأنت عند الفنان اليمني بشكل عام. هل هو معزول نوعا ما، يعيش في فردية فنه بحكم غياب البنى التحتية والأدوات والمواد التي يمكن أن توفرها مثلا الحكومة أو الدولة للفنانين لتطوير عملهم؟ هل تشعر بنوع من العزلة أنت في فنك، ويصبح عملك كمبادرة فردية معزولة عن الفن اليمني الجماعي؟
2: والله وسي قبل أن أرد عليك، كنت أتمنى أن رئيس الوزراء اليمني الحالي، مش عارف معنا 2 رؤساء وزراء أو معنا مسؤول آخر من الثقافة يكون حاضر معنا. هذا السؤال الجميل الرائع الفلسفي العميق. أنت قلتي حاجة جميلة جدا، هل الفنان اليمني معزول؟ تخيلي أنك تعيش في دولة فيها كل مقومة الدولة، وتشعر فنيا أنك في جزيرة، لا توجد صالة عرض، لا توجد ورش عمل، لا توجد مكتبات يعني مثلا فيها الأدوات المهمة يعني كالألوان الأصلية اللي يشتغل فيها الإنسان كشغل بروفيشنال، لا يوجد مرسم يجمع الفنانين، لا توجد صالة عرض أو معارض بشكل مثلا أقول شهرية، يا ريت حتى كل 4 شهور، لا يوجد متلقي يقف أمام اللوحة ساعة كذا ويحاول يسألك، يعني زي حالتنا في التخبط اللي حاصل. إذا عرجتي بالتاريخ يا أستاذة ميشا، وجدتي مثلا ما هي أسباب عصر الانحطاط في الأدب العربي أو في الثقافة العربية بشكل عام، لو وجدتي أن دخول المغول إلى الدولة العباسية بسقوط الدولة السياسية وبسقوط الفكر السياسي البناء، سقطت كل المجالات الأخرى إلى عصر الانحطاط. فحاليا احنا حالة التخبط اللي نعيشها سياسيا واقتصاديا وإنسانا أسقطت بظلالها على كل المجالات الأخرى. أنا لولا الشغف زي ما قلت لك، لولا الغباء المحمود في حب الفن، لو رحت مارست بزنس آخر ممكن نجحت، ولكن متعتي وحياتي أن يكون يداتي متلطخة بالألوان واللوحة أمامي مكتملة، وأجمل لحظة أعيشها كأنه عندما أوقع لوحتي وأدخلها إلى أولادي في البيت ونحتفل بها ونناقشها. أنا أولادي كلهم يرسموا يعني. نحن زي ما قلت لك يعني نحن نعبر عن حياتنا باللون، والفرشة والتعبير، ولا أميل إلى الجانب السياسي ولا أميل إلى الصراعات، أرى الشيء الجميل في الآخرين وأثني عليه وأستخدم اللوحات. وكذلك كما قالوا بعين المحب سيارة للجمال، أحاول أني أنسى العالم، أنسى العالم وأنسى السوء اللي حاصل في اللخبطة في الأوضاع السياسية، سواء كان عندنا في سوريا في كثير من الدول العربية. لكن التمسك بالأمل والحياة، وأن تنظر دوما إلى نصف الكوب المليان لكي تعيش. أنا حياة بدون رسم أعتبرها حياة ناقصة، كأني في محطة انفار خلاص يعني راحل. فكل العوامل التي ترفع من مستوى الفن تكاد تكون تحت الصفر. لأنه تخيلي أنا كل يوم يا أستاذ ميشا لولا صوت فيروز واللون والفرشة لما عشت.
0: فيروز وصلت إلى اليمن.
2: تخيلي شوف طموح الفنان، أكلمك يعني بالبلدي، تخيلي طموح الفنان البسيط أني فقط مجرد أشرب كاس قهوة الصباح وأسمع الفيروز تغني للهواء وللحب وللقيم وللجمال وللشموخ والعزة، أشعر بالسعادة. طموح بسيطة.
0: وهنا هذه البساطة، بساطة الفنان. ذكرت أنه الحياة من دون فن هي حياة ناقصة. على كل حال زكي اليافعي، الفن بحاجة إلى أشخاص، إلى فنانين مثلك، عندهم هذا الغباء المحمود الذي تحدثت عنه، كي تتقدم الإنسانية إلى جمالية معينة، إلى رقة معينة، إلى نظرة مختلفة إلى هذه الحياة التي نعيشها، والتي هي بمعظمها حياة فيها عنف، فيها مأساة، فيها ألم. ربما الفن يبلسم كل ذلك. الفنان التشكيلي اليمني زكي اليافعي، أنا سرت جدا بلقائك اليوم. أود أن أنهي بأغنية لفيروز، بما أنه ذكرت فيروز، فماذا تختار كأغنية هكذا أنت تحبها بشكل خاص ننهي بها لقاء اليوم؟
2: أختار لك أغنية يا ريت.
0: أوكي عزيم، سننهي بهذه الأغنية لفيروز، أغنية يا ريت. أنا أشكرك زكي اليافعي على المشاركة معنا، وأتمنى لك مزيدا من الجمال، مزيدا من النجاح، مزيدا من هذه الرقة، رقة الفن في حياتك. شكرا على المشاركة معنا.
2: أنا لي طلب خاص، بس يا ريت ترسلي لي مجلس من أعمالك ولوحاتك أو شيء. وعلى فكرة حنتبادل وحنكتسب الثقافات وحنتناقش في الأعمال وحنفيد ونستفيد. وشكرا على فكرة، أنا حيكون هذا اللقاء المميز، أنه أول لقاء يسألني أسئلة عميقة، دخل أماكن، طرق في قلبي أبواب لم يطرق أحد، لأنك فنانة أصلا.
0: شكرا جزيل الشكر.
2: الله يسعدك يا ستي، الله يسعدك، وتحياتي.

0: فيروز وأنيا، يا ريت رافقتنا في مراسي اليوم دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية. أحيي كل من انضم إلينا الآن. تتابعون طبعا برنامج مراسي.
1: موسيقى متمردة.

محمد السوسي مغني راب ومنتج موسيقي فلسطيني من غزة يمثل جيلا جديدا من الفنانين الذين جعلوا من الموسيقى مساحة للتعبير عن التجربة اليومية تحت الحصار والمنفى. يقدم أعمالا تجمع بين السرد الشخصي والبعد السياسي. في أغانيه يتحول الراب إلى شهادة حية عن واقع الحرب والتهجير والبحث عن الكرامة، لكنه أيضا يصبح وسيلة للتأمل في الحياة والقدرة على الاستمرار رغم الأمل رغم الألم. هكذا يفرض السوسي صوته في المشهد الموسيقي المعاصر كفنان يحمل غزة معه أينما يذهب.

0: سون لتركيا من شأنه نصف توازن القوى في الشرق الأوسط. في الأثناء أكد مسؤول في مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد نية إقامة منطقة إنسانية تجريبية في جنوب قطاع غزة تهدف إلى استيعاب عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين الذين سيخضعون لإجراءات تدقيق أمنية. وافق القضاء اللبناني اليوم على إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر في 4 قضايا مقامة ضده مقابل كفالة مادية، ويحاكم شاكر في 4 ملفات أمنية منفصلة سبق وصدرت فيها أحكام غيابية تراوحت بين السجن 5 سنوات و15 عاما مع الأشغال الشاقة. أسفرت غارات روسية على أوكرانيا عن مقتل 7 أشخاص على الأقل حتى الساعة وإصابة آخرين بجروح، في حين من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بنظيره الأمريكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، وهذا ما سيفعله أيضا الرئيس السوري أحمد الشرع والذي وصل إلى أنقرة للقاء نظيره الأمريكي. ننتقل الآن إلى المونديال. أجمل مباراة في مونديال عام 2016 لكنها مع الأسف انتهت بإقصاء المنتخب المصري على يد نظيره الأرجنتيني وديع فيعاني.
1: ليس من السهل التغلب على الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي. لاعب برشلونة السابق قاد منتخبه في نهاية اللقاء لقلب النتيجة، فيما كان المنتخب المصري متقدما 2-0 منذ الدقيقة 67. خسارة قاسية للمنتخب المصري ومدربه حسام حسن الذي اعتبر بعد اللقاء أن منتخبه ظلم من الناحية التحكيمية وأن الأرجنتين لا تستحق الفوز، غير أنه من الواضح أن خبرة أبطال العالم كان لها دورا أساسيا في انتزاع الفوز في اللحظات الأخيرة من المباراة وبلوغ الدور ربع النهائي، حيث سيواجهون سويسرا آخر المنتخبات المتأهلة. لكن قبل أرجنتين سويسرا سنتابع غدا المواجهة بين فرنسا والمغرب، ثم إسبانيا بلجيكا وإنجلترا النرويج.
0: وبانتظار كل هذه المباريات نودعكم إلى اللقاء.
2: الصحة المستدامة. سوني التناظر.

ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أكون معكم فيها وأن أهتم بصحتكم مع ضيفة جديدة اختصاصية جديدة تنضم إلى لائحة أطباء الصحة المستدامة للمساهمة معنا في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونتي كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة. دكتورة ناتاشا عجاقة من مستشفى الشيخ سلطان بن زايد في إمارة الشارقة هي معنا على الخط إذن من الإمارات مباشرة. معها سنلقي الضوء على الملف التالي: دهون الكبد هل يمكن عكسها بالتغذية ومن أفضل منها؟ هي الاختصاصية في التغذية السريرية والعلاجية والصحة العامة. لشرح هذا الموضوع وإلقاء الضوء عليه أنا سأقدم لكم دراسة حديثة تقارن بين النظام الغذائي المتوسطي والنظام الغذائي قليل الدهون في علاج دهون الكبد، وباستطاعتكم متابعة الحلقة صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته سلافة عويشق على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. شكرا سلافة، شكرا ريتا محمود لإخراجك حلقة اليوم صوت وصورة، وطبعا لتصوير الفيديو لاحقا، فيديو فيه سؤال المسابقة للفوز باستشارة مجانية مع دكتورة عجاقة. إذن إذا كنتم أول من سيعطي الإجابة الصحيحة ستفوزون بالاستشارة المجانية.

0: تنسوا أنكم تستطيعون أيضا طرح الأسئلة على دكتورة ناتاشا عجاقة في الجزء الثاني من حلقتنا على رقم الواتساب، صفحة الفيسبوك، رابط اليوتيوب، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر. وأبدأ الحلقة كالمعتاد بمقولة، مقولة اليوم هي التالية: أفضل نظام غذائي ليس الأشهر، بل النظام الذي يمكنك الالتزام به مدى الحياة. ما رأيك دكتورة ناتاشا؟ تفضلي.
1: معك حق. مرحبا،
0: أهلا وسهلا فيك. شكرا.
1: Thank you. كيف كنت على الاستضافة. معك حق جدا باللي قلتي، أنه النجاح بالعلاج خصوصي بالتغذية العلاجية بيكون بالالتزام على الأمد الطويل بالنظام الغذائي الصحي، وعلى يعني الاختيار الحمية لازم تكون على حسب الحالة نفسها.
0: نعم، وأيضا أن نختار هدف نستطيع الوصول إليه وليس هدف يعني مستحيل،
1: خصوصي بهالأيام لما كل شوي يطلع ترند غذائي جديد ونمط غذائي جديد، وبيكون حتى منه موثق بدراسات إذا فينا نقول، والعالم بتصير يعني تتبعه وبيخلق مشاكل جديدة صحية يعني.
0: نعم، شكرا. وسنبدأ بالتعريف بدهون الكبد. من أين تأتي هذه الدهون؟ أين توجد؟ هل هي على الكبد، داخل الكبد؟ وهل التغذية هي بالفعل حجر الأساس في العلاج؟ تفضلي. شكرا.
1: أوكي. دهون الكبد تعني تراكم الدهون داخل خلايا الكبد بنسبة أعلى من الطبيعي، يعني وهي غالبا جزء من اضطراب مرتبط أو بالسمنة أو مقاومة الإنسولين أو السكري أو ارتفاع الدهون في الدم، لكن أيضا يمكن أن تصيب أشخاصا لا يعانون من السمنة. بيكون اسمه يعني دهون الكبد لدى النحفاء موجود بالفعل، هو بيرتبط بعوامل وراثية أو
0: استقلابية
1: لما تتراكم الدهون.
0: نعم.
1: صح مزبوط، لما كمان تتراكم الدهون حول الأعضاء الداخلية من وراء كمان قلة النشاط البدني أو سوء جودة الغذاء، يعني أوقات بيكون عنا مش ضروري يكون في سمنة بس بيكون في سوء تغذية ما بيكون يعني مع الوزن الطبيعي.
0: نعم، شكرا لك دكتورة ناتاشا عجاقة على هذه المقدمة. طبعا سنفصل موضوع الحلقة اليوم، وهل من الممكن عكس دهون الكبد بالتغذية، ولكن الآن ننتقل إلى دراسة اليوم، دراسة حديثة تقارن بين النظام الغذائي المتوسطي والنظام الغذائي قليل الدهون في علاج دهون الكبد.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: نشرت مجلة الغذاء والوظيفة Food and Function عام 2024 دراسة علمية أجراها فريق بحثي بقيادة الباحثة يالان شيونغ من كلية الصحة العامة في جامعة شونغهاي للطب الصيني التقليدي في الصين، بهدف تقييم مدى فعالية النظام الغذائي المتوسطي مقارنة بالنظام الغذائي قليل الدهون في علاج مرض الكبد الدهني غير الكحولي. اعتمد الباحثون على مراجعة منهجية وتحليل تلوي، وهو من أعلى مستويات الأدلة العلمية، حيث جمعوا نتائج جميع التجارب السريرية العشوائية المنشورة حتى الشهر نيسان أبريل 2024 لتحليل تأثير هذين النظامين الغذائيين في دهون الكبد وأنزيماته والمؤشرات المرتبطة بصحة الكبد. وأظهرت النتائج أن النظام الغذائي المتوسطي والنظام الغذائي قليل الدهون يحققان تحسنا متقاربا في تقليل تراكم الدهون داخل الكبد وتحسين أنزيمات الكبد دون وجود تفوق واضح لأحدهما على الآخر على المدى القصير. وأخيرا أكد الباحثون أن العامل الأكثر أهمية ليس نوع النظام الغذائي بقدر ما هو قدرة المريض على الالتزام طويل الأمد بنمط غذائي صحي ومتوازن، إلى جانب ممارسة النشاط البدني وإنقاص الوزن عند الحاجة، لأن ذلك يمثل حجر الأساس في علاج دهون الكبد والوقاية من تطور المرض إلى مضاعفات أكثر خطورة.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: إذن أعود إليك دكتورة ناتاشا عجاق، أتمنى منك تعقيبا على دراسة اليوم، هل فعلا هذان النظام الغذائيان هما جيدان للأشخاص الذين يعانون من دهون الكبد؟ تفضلي.
1: نعم، هن مزبوط وبالفعل اثنيناتهم بيفيدوا بعلاج دهون الكبد، لأنه أصلاً اثنيناتهم هن قراب من بعضهم، يعني النظام الغذائي المتوسطي والنظام الغذائي قليل الدهون هن شوي قراب أكتر على بعضهم. النظام الغذائي المتوسطي يعني الميديترينيان دايت هو غني بالدهون، بس الدهون مش كلها ضارة، في عنا دهون بتناسب الجسم ودهون مفيدة من إلا مثل مثلاً زيت الزيتون والأفوكادو، حتى بالمكسرات النية والأسماك الدهنية بنرجع يمكن نتطرق لبعد شوي، حتى النظام الغذائي القليل الدهون بيكون فيه الجود فات أو الدهون اللي هي بتنقلها مفيدة تضاف إلى الطعام. واثنيناتهم من خلال الدراسة كمان تبين أنه اثنيناتهم عندهم نفس التأثير على دهون الكبد اللي هي تقليل هذه الدهون، وكلاهما حسنوا أنزيمات الكبد بدرجة متقاربة كمان. ما بين فرق واحد، فرق واضح بين واحد والتاني، واثنيناتهم فادوا بدو تقليل دهون الكبد. صح.
0: نعم، شكرا على التعقيب دكتورة ناتاشا. يا ترى هل يمكن للمريض فعلا أن يعكس دهون الكبد فقط من خلال تغيير نمط حياته ودون الحاجة إلى أي دواء؟ ما رأيك؟
1: أوكي. نعم، الإجابة هي نعم، يمكننا أن نحسن والعلاج يكون بالتغذية، بس كمان هو حسب المرحلة، لأنه بيجي تراكم الدهون هو بيجي على مراحل، كل ما بكرنا بالتشخيص أو باكتشاف المشكلة مبكرا فينا نعالج الأسباب المؤدية إليها. لذلك فقدان الوزن هو العلاج الأول بحال في
0: دهون في الكبد
1: سمنة وأدت إلى دهون في الكبد. بس مثلا هي المراحل شو هي؟ تراكم الدهون يمكن يؤدي إلى التهاب، ومن الالتهاب إلى تليف، ومن تليف إلى تشمع. وكل مرحلة إلى علاجة الخاص. بس اللي منلاقيه كامن أو اللي منلاقيه ظاهر بكل المراحل هو التغذية السليمة. يعني مع كل تريتمنت أو مع كل علاج التغذية هي بتجي معهم، يعني جزء لا يتجزأ من العلاج إذا فينا نقول.
0: نعم، يعني إذا وضعنا عوامل هامة لعكس الدهون في الكبد تأتي التغذية في المرتبة الأولى بالنسبة لك.
1: نعم،
0: قبل الرياضة. نعم. قبل
1: التغذية كمان هي بتأثر على اللياقة البدنية، إذا ما بتغذى صح حتى اللياقة البدنية بتتأثر، وقدرتي على أنه أعمل رياضة تتأثر الانديورنس أو الأمد تبع الرياضة يتأثر، النفس الرياضة يتأثر، الهمة والقدرة على ممارسة الرياضة تتأثر إن لم تكن التغذية سليمة.
0: نعم،
1: بما هيك بقول أنه التغذية أول شيء، بعدين مع اللياقة البدنية، وبعدين إذا في بحاجة لأدوية أو تابع لهذا العلاج ممكن أن يضاف.
0: نعم، ذكرتي أنه السمنة هي العامل الأول للإصابة بدهون الكبد، يا ترى هل كل سمين بالضرورة لديه هذه المشكلة أم لا؟
1: لا، حسب هي. نعم. كمان في فحوصات معينة مثل وظائف الكبد والمخزون، حتى مخزون السكر والدهون الثلاثية والفايبروسكان، يعني في تست حتى لو في overweight أو obesity أو سمنة مش بالضرورة يكون فيه، لأنه أوقات السمنة ما بتجي من الأكل، أوقات تكون موجودة أو العامل اللي عم بيأثر عليها هو الغداد أو أي مشكلة صحية معينة. ممكن لازم نعرف السبب تنعرف إذا هالسمنة ممكن أن تؤدي إلى الدهون على الكبد.
0: نعم، إذا طلبنا منك دكتورة ناتاشا عجاقة تصميم طبق مثالي لمريض دهون الكبد، على ماذا يحتوي الطبق؟
1: أوكي، أنا يعني على طول بقول لهم القاعدة الذهبية هي نص الطبق يكون خضروات، لأن الخضروات غنية جدا بالألياف، والألياف بتساعد على تنظيف الجسم كله including أو يضم الكبد. نص الطبق خضروات، ربع الطبق البروتين الصحي. شو يعني بروتين؟ يعني مثلا لحم أو دجاج أو سمك، بس طريقة تحضيره كمان بتفرق معي. يعني مش لازم يكون مقلي، تقدر مظبوط أنا نظف هالكبد من الدهون وهالجسم من الدهون، لازم تكون مشوية أو مسلوقة من دون إضافات للدهون المشبعة، وربع الطبق كمان الباقي اللي هو كربوهيدرات، بس بنقلها كاملة الحبوب. شو يعني الكمبليت أو الكمبلكس كربوهيدرات؟ مثل الرز، البنة، البرغل، الكينوا. هلا مثلا نحن لانه بشتغل بمطرح عربي كتير صعب غير لهم الرز الابيض للرز البني، بس فيني تدريجيا اقول لهم انه مش دايركتلي او مش دغري غيروا من الابيض للاسمر، جربوا يوم ابيض يوم اسمر لحد ما يتعودوا عليه. هو بروسس، يعني هي على مراحل بتصير الاشياء. يعني نص الطبق خضروات، ربع الطبق بروتين صحي، الربع يعني ربع الباقي كربوهيدرات كامله، هيك اذا بدي صنف الطبق.
0: نعم يا ترى،
1: حتى الدهون طبعا اللي هي الدهون اللي مثل زيت الزيتون اللي ذكرناها قبل شوي، الدهون اللي بتفيد المفيدة.
0: نعم يا ترى، هل صحيح انه من الممكن انه نعمل ديتوكس للكبد؟ نسمع كتير يعني في ترندات تنظيف الكبد.
1: أنا كتير مبسوطة منك على هيدا السؤال وأنا بشكرك صراحة.
0: لا لأنه كتير منتخيل أنه حننظف الكبد بشكل سريع عن طريق فقط العصائر والخضروات. أخبرينا.
1: 100% أنا بشكرك جدا على السؤال لأنه كتير مهم نقول لا.
0: نعم. إذا فسري لنا دكتورة نتاش.
1: لا يوجد عصير سحري. لا يوجد عصير سحري ينظف الكبد خلال أيام، ولا عشبة واحدة قادرة على إزالة الدهون المتراكمة. بليز، حتى أوقات بيلجأوا لأعشاب بيكونوا هدفهم الدهون، بيعمل مشكلة بالضغط، بيعمل مشكلة بالقلب، لأنه هاي الأعشاب منها مدروسة حتى.
0: نعم.
1: يعني منكون بمشكلة منصير باثنين، ولا يحتاج أصلاً الكبد لما يسمى ببروغرام الديتوكس المنتشر بوسائل التواصل الاجتماعي، اللي بيحتاجه الكبد فعلياً هو لايف ستايل تشينج، يعني تغيير نمط الحياة. يعني نركز بدل ما تعصرون وتعملون عصير وتحطولون سكر أو ما بعرف شو بيحطولون، لازم نركز أكثر على تناول هذه الخضروات تتم الألياف داخلها، وتناول البروتينات الصحية، تقليل السكريات المضافة. لأنه أوقات مثلا بيقولوا معنا شربت عصير فريش، تما هذا العصير فريش يحتوي على سكر، إن قايلين لك من دون سكر مضاف مش من دون سكر. فلازم كمان نعرف نقرأ هالفود ليبل أو الخصائص الغذائية اللي على الايتم من برا، والتقليل من الدقيق الأبيض والنشويات المكررة ريفايند من إلا.
0: نعم.
1: وطبعا المشروبات الغازية والعصائر المحلات والوجبات السريعة والمقلية.
0: نعم، يعني بدل ما نعصر شمندر ونشرب عصير شمندر، تفضلين أن نأكل الشمندر؟
1: يس، أتمنى، وخصوصي إذا بحال في سمنة مع هال الكبد الدهني. لأنه كل ما نشرب عصير، أول شيء غير أنه مننسى المي، بدك مثلا أربع أو مثلا حبتين شمندر لتعمل كباية، بينما بتكوني أخذتي دبل الأماونت اللي لازم تاخديه. هو يعني حبة شمندر بس تعملي عصير بتعوز اثنين أو ثلاثة، يعني عم نعمل تايمز ثري اللي لازم ناخده يوجلي.
0: نعم، وفي سكر كتير طبعا، حتى ولو كان طبيعي صح. يبقى سكر
1: صح.
0: نعم.
1: وإذا مكتوب على العبوة من برا أو القنينة من برا من دون سكر، بيكونوا بدون ركزوا أنه من دون سكر مضاف، لأنه نعم. في داخله أوريدي سكر.
0: نعم دكتورة نتاشا عجاقة، ما أكثر معلومة خاطئة تسمعينها من المرضى حول التغذية ودهون الكبد وتكون لديك ردة فعل يعني هيك مفاجئة تندهشين؟
1: بيقولوا لي مثلا أنه بس قل لهم مثلا خففوا من المشروبات المحلات بالسكر، وأحكي عن السكر، بينما هو جاي كلمة كبد دهني، كل فكره أنه بس الدهن هو اللي بيأثر على الكبد.
0: نعم.
1: وهو أكثر شيء بيأثر على الكبد الدهني مش الدهن. يعني لا، أنا ما بعده مصنف أول شيء الدهون للكبد. إذا طلب مني اختيار أنا هذا العامل واحد، بقول المشروبات المحلات بالسكر.
0: نعم.
1: لأنه الناس تعتقد أن المشكلة بس بالأكل، بينما تكون هذه العصائر أو المشروبات أو الغازات أو المشروبات الطاقة هي سبب رئيسي في زيادة تراكم الدهون بهذا الكبد. ليش؟ لأنه فيها كمية سكر جدا عالية بيستقبلها الكبد، بيزيد من تصنيع الدهون وتراكمه مع
0: بزيد يعني الوقت. السكر يتحول إلى دهون؟
1: السكر اللي موجود بهذه المشروبات المحلات بالسكر.
0: نعم.
1: أوكي.
0: نعم.
1: ولهذا توقف عن هذه المشروبات هي هاي كونتينز يعني تحتوي على فركتوز كتير عالي بيصير في هذا التحول اللي حكينا عنه.
0: نعم. يا ترى هل القهوة مفيدة للكبد كما نسمع، وما الكمية التي تنصحين بها أنت؟
1: أوكي، أنا رح بلش إنه مش إذا بقول إيه، يعني كنا لازم نشرب 4 أو 5 كبات قهوة باليوم، واللي ما بيشرب قهوة يروح يبلش يشرب قهوة كرمال الكبد، ضروري أقول هاي الجملة. بس نعم، في نيو ستاديز أو دراسات جديدة بتقول أنه تناول القهوة باعتدال يرتبط أو يرتبط بتحسن صحة الكبد وانخفاض خطر التطور إلى تليف. كنا حكينا أنه في مراحل بهذا الالتهاب أو الكبد الدهني إلى التهاب إلى تليف، في انخفاض خطر يوصل للتليف إذا القهوة تشرب. بس عند مش يعني القهوة هي علاج لهذا الكبد الدهني.
0: نعم.
1: يمكن اعتبارها جزءا من نمط الحياة الصحي عند
0: الوقائي.
1: أوردي بيشربوا قهوة ووقائي وفنجان إلى 2 يوميا، يعني مش أكتر من هيك.
0: نعم.
1: أكيد كيس باي كيس، يعني كل حالة لوحدة، في عالم عنده أرق وما بيسويلة، في عالم بيدرل البول، في عالم بيطلع
0: عندهم حساسية عالية تجاه الكافيين.
1: نعم. يعني ما عم نعمم نحن، بس عم نقول الدراسات الجديدة شو قالت.
0: نعم. وإذا قلنا قهوة مفيدة، يعني الشاي الأخضر مفيد؟
1: الشاي الأخضر مفيد فور، يعني أحسن كمية الكافيين اللي داخله أصلاً أقل، يعني ما بتقلي قد الشاي الأحمر أو القهوة. وكمان يعد مثلا القهوة والشاي، أنا ما بعدهم على طول، بنتبه أن أقول للمرضى اللي بيجوا لعندي أنه لا يعدوا من السوائل اللي لازم نشربها ديلي. يعني مثلا بطلب منه الليترين مي يوميا، القهوة والشاي لا يعدوا لأنه هولي بيدروا البول، بينما الشاي الأخضر يعد لأنه لا يدر البول بذات الطريقة.
0: نعم. يا ترى هل توقيت تناول الطعام يؤثر في صحة الكبد؟
1: يعني نعم، إذا عم نتناول الطعام دغري قبل النوم مثلا.
0: نعم.
1: هيدي أول شيء بتتعب الهضم لوحده يتأثر.
0: نعم.
1: بيصير أصعب وبيصير أتقل عليه نام. تناول الطعام لازم يكون منتظم، كيف الجسم فيه ساعة، أو بقول لهم كيف بنعود جسمنا تناول طعام بانتظام، والأكل طول اليوم يفيد، يعني طول اليوم مثلا بنمط معين، لنقول كل 3 ساعات نحرك الأمعاء لحد قبل النوم. قبل النوم ب3 ساعات مفروض أنه نحن نكون بطلنا عم ناكل، خصوصي لأنه تعب الجسم كله، الأنجز عم يطفو، لازم نريحهم، بطل الجسم قادر يحرق بنفس الطريقة.
0: نعم. يا ترى هل فعلا خسارة الوزن البسيطة جدا، يعني من 5% إلى 10% من مجمل الوزن، من الممكن أن تحدث فرقا في صحة الكبد؟
1: نعم.
0: فقط
1: نعم.
0: هذه الخسارة البسيطة.
1: ليش؟ لأنه يعني الدراسات فرجت أنه خسارة 5% من وزن الجسم بيؤدي إلى انخفاض ملحوظ بدهون الكبد. بعدين ننقل لمرحلة مثلا من 7 إلى 10% يساعد بتحسين حتى الالتهاب كمان، برجع للستيجز أو المراحل. أما خسارة 10% ترتبط بتحسن درجات التليف لدى المرضى، يعني كل ما نزل الوزن بحالة سمنة كل ما تحسن الكبد.
0: نعم.
1: بس كمان بدي كمان أضوي على شغلة، إنه الهدف مش بس نخسر الوزن بسرعة، نخسر الوزن بطريقة صحية ومستدامة ويمكن الحفاظ عليها على الأمد الطويل.
0: نعم. يا ترى ما هو دور الصيام المتقطع؟ هو أيضا موضة اليوم، حتى لو إنه لا يناسب الجميع، لأنه في ناس صار عندهم مشاكل وزيادة وزن بسبب الصيام المتقطع. إذن هل الصيام المتقطع مناسب لمرضى دهون الكبد؟
1: لك ممكن يكون مفيد لبعض المرضى لأنه بيساعد على تقليل السعرات الحرارية أو الكالوريز.
0: نعم.
1: وتحسين مقاومة الإنسولين، إذا عندنا حالة مقاومة الإنسولين هالإنترميتنت فاستينج أو الصيام المتقطع نعم يساعد وبيساعد بفقدان الوزن، بس منه شرط لعلاج دهون الكبد، أو مش كل الأجسام بتشتغل بطريقة نفسها، يعني يمكن يناسب مريض A ما يناسب مريض B. كل واحد حسب أول شيء اللايف ستايل تبعه، نمط العيش تبعه، وحسب الحالة تبعه، وحسب الجسم.
0: نعم، هل النوم والتوتر يؤثران في تطور دهون الكبد؟
1: نعم بالتأكيد، لأنه قلة النوم والتوتر المزمن بيزيدوا مقاومة الإنسولين، إذا في من مقاومة الإنسولين بيرفعوا الشهية وبيصعبوا فقدان الوزن.
0: نعم، إذن يجب أن ننام جيدا، أن نبتعد عن التوتر، أن نمارس الرياضة
1: قد ما فينا،
0: أن نأكل جيدا.
1: نعم أعمل حالات.
0: إذن هل الأطفال والمراهقون حسب ما لاحظتي معرضون أيضا اليوم للإصابة بدهون الكبد وليس فقط الكبار والبالغين؟
1: للأسف نعم. للأسف نعم.
0: كل ما نسبتهم اليوم
1: الأطفال والمراهقين كل ما تصير دهون الكبد تأثر هذه الفئة العمرية، يعني لسوء الحظ نعم الأطفال معرضون للإصابة، ويجب الوقاية المبكرة خصوصي مثلا إذا عنا عارض جيناتكس يعني الوراثي موجود السمنة بالوراثي مثلا من هن وصغار الأطفال، لازم ننتبه، مش يعني نحطهم على حمية قاسية، مش يعني نمنعهم يعيشوا سوشيالي مرتاحين، معناتها أنه نضل نحن منتبهين على هاي الأطفال أنه هن عرضة أن يصير عندهم هالدهون الدهون على الكبد.
0: نعم، يا ترى هل من الممكن أن تكون لدينا دهون في الكبد دون أن نشعر بأي أعراض؟ هل هذا ممكن؟
1: نعم، هو إجمالا ما بتحس بال
0: مرض صامت.
1: صامت بيقولوا له مظبوط 100%، بيقولوا له المرض الصامت، بس مع مرور الوقت إذا ما تدخلنا ممكن تتطور الحالة من مجرد تراكم دهون لالتهاب لتليف وتشمل يعني لا قدر الله. فلازم نعرف أنه مش إذا ما حسينا بشيء يعني مش معناتها ما لازم نعمل فحوصاتنا، أو إذا حسينا في شيء مش مزبوط ما نروح نعمل تشيك، ماني موجوع ماني مضطر روح أعمل تشيك، لا لازم نعمل تشيك.
0: ما هي الفحوصات التي تطلب عادة للتشخيص والمتابعة؟
1: أوكي، مثلا وظائف الكبد اسمه في تابلو هو لوظائف الكبد، وعندنا مخزون السكر HbA1c اللي هو نسبة السكر بالدم ومخزون السكر في الدم، الترايغليسرايدز أو الدهون الثلاثية والكوليسترول، في موجات فوق الصوتية يعني الألتراساوند كمان بيعملوها للكبد، وعند الحاجة في الفايبروسكان وتقييم التليف حسب توصية الطبيب، يعني بيكون الفحص إذا لقوا شيء بأول الفحوصات الأولية بيكفوا بيعملوا الفحوصات اللي بعدها.
0: نعم، متى تصبح دهون الكبد خطيرة وتتطور إلى التهاب أو تليف؟ في أي مرحلة؟
1: أوكي. بس تتراكم الدهون من تصير من تراكم دهون بسيطة إلى التهاب الكبد الدهني أو تليف الكبد، أو حتى في كسور بالكبد وتفانكشنز يعني بشغله كسور الكبد في المراحل المتقدمة. مشان هيك كمان برجع أنه التشخيص المبكر كتير وجدا مهم.
0: نعم،
1: يعني كل ما تزيد الدهون وتراكمها كل ما تتقدم مراحل الالتهاب وكل ما يصير أخطر.
0: نعم، في نهاية الجزء الأول دكتورة ناتاشا عجاقة، ما هي الرسالة التي تودين توشيهها للمستمعين اليوم حول أهمية العناية بالكبد من خلال نمط الحياة؟ تفضلي.
1: أوكي، أنا بقول لهم أنه الكبد بيشتغل على مدار الساعة على تنقية حاله وتنقية الدم وتنظيم السكر والدهون وتخزين العديد من العناصر الغذائية، أقل ما فينا أنه نساعد هالكبد على أنه يضل يقدر يشتغل شغله ويحمينا بالأشياء البسيطة اللي حكينا عنها، مثل الألياف، مثل الرياضة، مثل شرب الماء، مثل ننقي الأكل صح، حتى أنه نعمل تشيك أب خصوصي إذا نحن عرضة لهذا الموضوع، ونبكر إذا في من أي مشكلة نشوفها بكير ونعالجها بكير.
0: نعم،
1: هذا أهم شيء، يعني ما ينهمل هذا الموضوع.
0: نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة ناتاشا عجاقة على مساهمتك معنا اليوم في مهمة التوعية الصحية، على كل هذه المعلومات الهامة لمستمعينا حول موضوع حلقة اليوم دهون الكبد هل يمكن عكسها بالتغذية. طبعا سنسمح لكل مستمعينا طرح الأسئلة عليك في الجزء الثاني من حلقتنا على رقم الواتساب، صفحة الفيسبوك صحة المستدامة تحت رابط اليوتيوب، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر ننشر كل هذه الوسائل موجودة على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، والأسئلة مفتوحة حول اختصاصك، يعني التغذية السريرية والعلاجية والصحة العامة، وليس فقط حول موضوع حلقتنا اليوم. أذكر بأنه دكتورة ناتاشا عجاقة هي اختصاصية في التغذية السريرية والعلاجية والصحة العامة في مستشفى الشيخ سلطان بن زايد في إمارة الشارقة. تحية كبيرة لك مجددا من باريس إلى الشارقة. شكرا لكم مستمعين مسبقا على تفاعلكم معنا، شكرا لاستماعكم لنا، شكرا ريتا محمود في قسم هندسة الصوت والإخراج، شكرا سلافة ويشق في قسم التنسيق. نعود إليكم مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.

0: إلى آخره. بس زي ما قلت لك غزة يعني جبارين، فقدرنا أنه نعمل هذا الفيلم وأنا كتير فخور بهذا الفيلم بصراحة.
1: أود أن نختم هذا الحوار الذي مر بسرعة معك.
0: والله مر بسرعة، أنت قلت لي 45 دقيقة خفت.
1: عن ابنك مروان سانت ليفانت سان ليفون بالفرنسي، يعني فنان أصبح ما شاء الله كبير جدا ومعروف جدا، ونقلك في مرحلة جديدة، يعني رأيناك دي جي كذلك.
0: بتسلى.
1: سنختم وأقول ذلك للفريق، سنختم الحلقة بمقتطف من إحدى سهراته و أحد أغاني، لكن كلمة ولو قصيرة عن مروان وعن هذا الابن الذي كذلك يشبه الوالد في الفضول الإبداعي، والذي هو فنان كبير منذ الآن، هو شاب 25 سنة تقريبا.
0: 25 سنة مروان سانت ليفانت. عندي ابن تاني على فكرة خالد بدرس ومبدع كمان، بس مروان يعني أنا كتير فخور باللي عمله. طبعا هو عمل كل إشي لحاله وأنا أعطيته بس الحرية إنه يعمل هذا.
1: جميل.
0: هذا الإشي هو بيهتم بالموسيقى من ما هو صغير، إحنا منتشارك في الموسيقى يعني، وهو صغير ما كنت أسمعه الأغاني الوالد ديزني تبع البيبيز، كنا نسمع.
1: سنرى صور لك في إحدى السهرات في الجولة وأنت معه على الخشبة كذلك.
0: هو كان درس بأمريكا، وبعد ما درس قال لي هذا في لندن أول مرة أطلع على المسرح، قال لي بدي أعمل موسيقى، وأنا وأمه قلنا له أعمل موسيقى يعني، وهو شغيل يعني. هو بيشتغل، هو بيعتبر مهنته كأي عمل آخر، 8 ساعات باليوم بيشتغل. فبثق فيه ووصل للمحل اللي وصل فيه.
1: وأن تشاركه في هذا الحب كان مهم كذلك أن تكون إلى جانبه.
0: أكيد هو يعني إحنا منتشارك الموسيقى يعني، بنسمع موسيقى مع بعض، ببعث لي موسيقته الجديدة وإلى آخره، وفي أظن في القرارات المهمة بنحكي شوية مع بعض، مع أنه هو بيعرف شو بده بالضبط، وأنا بحاول ما أتدخل. وأنا مش من النوع اللي بيعطي نصائح، عشان يعني مين أنا عشان أعطي نصائح؟ أنا ما عملتش كل إشي منيح في حياتي. فاليوم في مراحل مهمة من الكارير تبعه، بحب وأنا بحب أنه نكون مع بعض. وهلأ بالتور المهرجانات الأوروبي طلب مني أن أكون معاه على المسرح.
1: جميل.
0: أنا كتير كتير سعيد لهذا الإشي، وكتير تعبان عشان كل التيم تبع أولاد صغار بيقولوا لي عمه، وأنا بركض وراهم
1: من هنا صباغة الشعر الأبيض
0: عشان أكون عمه عن جد. بس هو لحظات لا تنسى طبعا مع بعض.
1: جميل جدا. وسنختم الحلقة بصور مقتطفة من إحدى أغاني مروان. أشكرك جزيلا الشكر
0: شكرا
1: حميد على هذا الحوار الشيق. شكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا على أثير مونت كارلو الدولية على متابعتكم لهذه الحلقة الجديدة من ضيف مسيرة. إلى اللقاء.
2: في فلك الممنوع، سلمى بنجارة، مونت كارلو الدولية.

0: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: Let's dance.
0: مختارات موسيقية مونتي كارلو.

مونتي كارلو الدولية حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في البصرة 92 اف ام، اربيل 103 اف ام، في زحلة 103.3 اف ام، نابلس 97.3 اف ام، بنغازي 105.5 اف ام. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. في كركوك 103.1 اف ام، نواكشوت 90.2 اف ام، المنامة 90.9 اف ام، وفي النبطية 103.1 اف ام. موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com.